0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بيابيك لجماعات دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تن دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دا بید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پیدا بیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندا بیو دست نویجی نشکا بید.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروس. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرموه

پروردگار تاکو تنهاو به هاوتاو هاولو خاونی سرجمبونو ستایشو سپاسگزاری بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یکیگ دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانو هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوارایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژک سلامی بدایت هوا دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هربو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. خواه گیان پناو پشت گیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو. عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم. بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواين ليبي جرابيانا توو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني اوه هجر رگرگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبه. پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گرابیانتو. وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى. واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبي غنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پارزگاري پر وردگار حتى نويجيكي دي كداده. بشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33
وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي وسيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجكي فرز يان سند دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا، پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان، براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو نبار. پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا فنات پیدا گرم لرجدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: بليك بقرآن روشن كرابي نوري إلهي فأو درابي بو سر قطاري كارواني ري معلومة دبي هر أو
1: تسر في مقادر.

المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو.

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من

خرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب،

ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخوينيت دپاريز ري ليان تا بياني

0: يعني من بسرداهات لسر فطرتي إسلامه وشيد الصوزي وإخلاص كبريتيلا لا إله إلا الله وديني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صد زار بلي باچيو بيگردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: قال رازي بن لبيغمبر صلى الله عليه وسلم
0: قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: جورترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجان تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوا
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو نازو نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واشتعل الرأس شيبا.

Oh,

Bach

once

بسم الله.

بسم الله.

0: Willen.
1: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

لقول رسول كريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إن الله عنده علم الساعة.

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبرون

أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا

وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا

العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز، رب اغفر وارحم وتجاوز.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: برنامج قرآن وجمارة. قرآن وجمارة ليكولي نويكي زانستي لو جماراني كلا قرآن دهاتوا أم جمارانا بوتي هاتون حكمة لهاتني أم جمارانا تشيا جاوازي در برين قرآن يكان بو جماركان چه آماجه كيان تيايا لبرنامج قرآن وجمارة والامي أم پرسيارانا وردگرين قرآن وجمارة لاني إعجازي جماركان بو بسلام روندكاتوا برنامج قرآن وجمارة لآمدو پيشكش كرني دكتور ديار برنامه قرآن جمارة قرآن جمارة
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحاد أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خشيسان وآزيزان وبرزان خشكان وبرايا مسلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتانا أبم لألقيك تازي قرآن جمارة بهواي أوي خوي بردقار رحمة بيبكات ساغو سلامت مانكا هداية مانبا وقلمي عفو بي أنه ستانا كان مانا يا رب إخوة مانكي بكسانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين. عزيزاني خوم لم برنامه باسي جماري 2000 كين جمار 2000 أو جمارة معروفة كدو سيسفري هي 1999 بيشيتي 2000 يكيش دعايتي همو جاربو يالم أو بيناسي رقم آوا كريت شمك الزانايان مان لكتابة كان يانا آوا بيناسي رقم كان 2000 لقرآن يك جار هاتوا يك جار هاتوا كاتي خواي پروردگار جل جلاله باسي مسلمانانو كافر كان كات باسي شرك على بينيانا دواي اويك فرمو بوي صد لأيوة يغلب ألفا منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يعني صد لأيوة هزار لنا وأبات زور بو بلانو عددك خواي پروردگار فرموي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين أخوي فرد يعرف المية جل جلاله أم آيتا بو بيغمبرة عليه الصلاة والسلام وبو جنجك لجنجك كان بلام آيات إخواها ميشدوا بارأ بيتوا بمرجك همان صفاد لهمان مسلمان بيت لهمو جنگيكا مسلمان برامبر كافر بقريت بمرجي صبر انسان صبري هبه ارامي هبه ديان بخويا بنيت اقاداري خوي بيت خوا افرمي اگر صدبن دو سطب ادورينن چونك اولا صدبو هزاربو اسا الان يعني خفف الله عنكم تخفيفي كل سرتان وعلم ان فيكم ضعفة چونك يعني ضعفك تانتيايا وإن كان بالنسبة لك كم چونك ليره ضعف نكيرية وعينا بمنصوبي هاتوا فرمي فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله بإذن إخوائي فردقار أقر هزار بن صابر بن بقود بن كنترولي خوتان تان كرد بي أقاداري خوتان بن إيمان دار بن ایمان چکری کرد به لدلوگ ناخو یان تانا ثابت به تزحزحی نبه اگر هزار بن او دو هزار افوتینن هزار برانبر دو هزاره دو هزار کس مسلمانش هزار اما لیراج ماری دو هزار هاتوا خوش ویستانو عزیزانم صبر گرتن گورترین عباده چون خواهی پرودگار امریک دو بنیش امریک دو بر رجو امریک دو بزکات و حج آواج امریک دو بصبر یا الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آخر آیت سورة آل عمران یا الذین آمنوا صبروا بباوی جماعو فعل امر بو هموانا يعني هر هموتان يا الذين امنوا اصبروا اينما حللت وارتحلت اينما كنت هل هر شو نبي له هر جقابي له هر رقايك وبريت با صبر شي مد به با صبر منهج به باب صبر لقلت به لازم وملزوم لقى الصبر بويا ليقدو ايه قران الصبر بيج نجيشاتو كافرمي استعانه يا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ابن عباس كاتي كبيلن كركد وفاتي كرت لسر دابكيتي لسر اسبكيتي فرسكي دا ابزيت ودور كاد نيوجكا وتياني ابن عباس اي مالن كركد وفاتي كرد وخوا مالي باوك اواكا بيقزابيتو نيوجكي فرمي بابي اولا قران تي نغيشتون قران امري بيك يا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه كاتي كوتان كركد وفاتي كرت انا لله وانا اليه راجعون لله ما اعطى ولله ما اخذ طا ان جاهد دور كاد نيوجكا صبر لچنها آيتها أمر ببيغمبرك أخوة ولربك فاصبر واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صبر شيمي بيغمبران بوا منهجو ريقاو جيقاي بيغمبران بوا آوازيان بوا آواتيان بوا هويان بوا هويريان بوا هوينيان بوا لقليانا بوا چونك بصبر نبي ناقيت وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بويا ابن تيمية برحمة بأفرمي بالصبر واليقين ناقيت بلي إمام لدينا إلا بصبر يقين به بصبر يقين أقيت إمامي دين إمامي دين چيا إمامي دين إمامتي محراب نيا إمامي دين أويك خلق سي قد بيبكا ببي بقبلة بو خلق ببي بمصدري أشتي بو خلق خلق بنجي خيرد بو راكيشن كوردالي سوين بسرد بخون هو إمامة قائد قائد شرني قائد يا عسكري بي إيسا كسيكي كومالاياتي هي لمحافظيك لبارزقايك ناس راو ليه برا قائدة هو إمامة فصبر زور قوري وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا شون أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون ريقاي إيمان داريتي ومسلمانيتي ريقايك فول أبي الزخيري صبرت بيبه أجنا برقناك لتيا أشيت أبي بصبر ومواجهي جيانت كيف شي صرتا خود مسلحنا كي بصبر وبصبر خود مسلحنا كي صبر درماني هموك يا شكاني جيانة علاج بو عبادات علاج بو ابتلاءات حتى زانايان كاتك تقسيمات صبر كان لبتيبكان يانا هندي قالين الصبر بالله وفي الله ولله هندي قالين الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على البلاء كواتا حتى معصية بوي الدنيا سجن المؤمن أما مشتانا لبردستاه هو بيويستي بصبرة كخوت قريتا ولو مسائلانا بو كوي أروي فتنة للاي تشاب للاي راس بردم الدواتا وهمي فتنة تو خوتا قريتا والصبرة نيوجاكا أقر صبر نبي بخوة ناتواني نيوجكي صبر نبي ناتواني زكاة بي ناتواني صبر نبي ناتواني سيبو حجو مناسكي حجو هلاكتي صبر نبي ناتواني مانجي رمزان بالرجوبي إن جالكاتي بلا مصيبتك أنا أم همو بلا مصيبة رتيكا مردني أزيزت مردني خوشويستت كسي خوشويست دسي قرآن ناوينا بمصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إذا أصابتهم مصيبة قرآن ناوينا بمصيبة فتو لو يا يعني خوت أقريد كظمي غيثكيد تورنا بي قسيناكي كخوا برنجيني لخوت عاجزيكي لخوت بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتك إبراهيمي كري وفاتك كتشوار دمانجا لأصح الروايات عمري صالك دومانج عبد الرحمن كري عوفة جورة وكل بخارياهات أفرمي وأنت كذلك تويش أقريد أفرمي إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن ولا أقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون هيج نالم إلا تفرمي أزجت أخوارا ودل أزاري بي أقاو خفت أخوار بلا مهيش تنالم غيري أويك أخوار رزع مندي لسر به إيمش بطاقتين بو مردند يا إبراهيم كتب بجد يشتوين ام بو فراقي تو بو جداي تو بطاقت ابين حزين ابين فوشي الفين لم اياتاها تو اياكم منكم الف يغلب الفين من الذين كواتا وشيدو هزال قرآن يجر هاتو لحديث في غمر جعل عليه الصلاة والسلام للروايات يك هاتو ابن عمر روايات يك كلام مستدرك حاكم مصنف ابن أبي شيبة إن جاء أبو يعلى لمسندك يا روايات يك إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه نزمترين كسب هشت كمترين كسب هشت منزليك هي جيغا وريغايك هي هاتش كسي سيري ملكا كيبكا 2000 سال يرى أقصى كما يرى أدناه لدورة و أيبينية شون لبيشو أيبينية أعواها مية برشاوي 2000 سال لم فرمودي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم وارد بو أولش وشي 2000 بوك لقرآن هاتوا لكوتا اي برنامج يا داوال پروردگار كم رحمان بيبكا ساخو سلامت ما كا هدايت ما با يا ربي خويا اوين خوش شفاء عاجلي بو ابنيري او قرزاره قرزك بديت ويا رب العالمين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هرتا القيده تو باخواتنا سبيرم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
3: رادوي محراب دنجك بو بانگوازي پيامي اسلام

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: با پیاوك و آفرتك بتنها نبن لشويني چولدا مگر محرمكيان لقل دابه. پیشوا بخاري رحمتي خوالي به گراويت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: با هج باورداري كي بياو بيزاري لبرانبر هاوسري در نبري، چونك اگر هل سوكوتي كي ناريكي نواند او هل سوكوتي تري هيا كپسندو ريكا. پیشوا مسلم رحمتي خوالي بگراويت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركسي بي خوش بي خلق ببيو بوي راوستن بابو خوي جيغاي خوي خوش بكا لناو دوزغدا. پیشوا ابو داود جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمویتی: هاتو چوی خزمانو گیندنی سلی رحم باو کسان ناوتری کسر بسر هاتو چو دکنو بدستوام سردان دکن. بلکو خزم دوست او کسیا که بردوام ها تو چوی خزمانی دکا کاتک اوان دی بچرینن. پیشوا ابو داود رحمتی خوایلی به گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله عز وجل: یا ابن آدم اکفنی اول النهار بأربع رکعات اکفك بهن آخر يومك. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پر وردگار فرمويتي: اي آدمي ذات تول سرطاي رجدا چوار ركعت نيجم بابكا كما بس نيجي بياني وسنتي پیش بيانيا، منش لا شركو تاي او رجا دت پاريزم. پیشوا احمد با سندكي صحيح يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پر وردگار فرمويتي: آدمي ذات بجنودان بالرشگار آزارم ددا، چون که من خوم زمانم همو کارو بارکان بدستی خومو هر خوشم شو روش آلو گور پیدکم. پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لبه گراویانتوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من كانت له انثى فلم يهنها ولم يؤثر عليها ولده ادخله الله الجنة. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: هر کسي كچيكي هبو زينده بچالي نكردو ظلم استميلي نكردو كوركي بغورتر داننا واتقيمتو سنگي بسردا نشکاندوا او خواه غورا دي خاتا بهشتوا. فرمودي كي متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي: لخواي قورة بترسنو دادگري بكن لنيوان منالكان تاندا. فرمو ديكي متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو تضع. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: اگر ترميكتان بلا دا تيپاري اواهل سنتا تيپرد بي يان دادن ري. پیشوا ابو داود يراويتيو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. واتب يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کسی تکابو برای کی بکاتو اویش دیاره کی لبرانبر او تکایه دا پیش کش بکا اواچو تبر درگاه کی گورا لدرگاه کانی سو خواردن. پیشوا ابو داود رحمتی خواهی لیبه گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي غضبي. واتب يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمه که خواهی گورو پر وردگار فرمویتی بخشندهیم لپیش توربونم دایا پیش و مسلم گراویتی و. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج جذام ابنته خنساء وهي كارهة فأتت خنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها أي فسخها. واتا جوزام خنسای کچی بزور بشوده خنساش هات خزمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم عرض حالی خوی باز کرد. پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم نیکا حکی حلوشان دوا فرموده کی متفق علیه. قال ابن عمر نها رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الشغار. واتا لا ابن عمر ورضا ورحمتي خوان لبي دجيرته كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم جنب جني قدغ كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي أجر كسيكتان بانهشتي زماون كرا أو بابشي. پیشا بخاری مسلم گرابیانتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمویتی نفرین لعنتی خواه لو کسبه کما رب جاش دکاتو لوش بوی حلال دکا. پیشا ابو داود گرابیتی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. واتا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي كسي سرداني نخوش بكاتو نخوشك أجلي نهات به حوجر أو دعاية لسن نخوشك بكا اوه خواهی گور شیفای بود نیریو چاک دبیتوا. امش دعاکه که دفرمه اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. پیشوا ابو داود یه راویتیوه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. أرزان خوش بسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبانسي خواهي پر ودقاركين كيارمتي دائن توان جارك تربين وخزمتي وعزيز خوش بيست لبرنامو شرح الرابي كتابي أدبي مفرد إمام بخاري رحمة خواهي لبه تايبت بوفر مدشريناني پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام كيما مسلمان فيركن إما هميشا لخير وشاكيا بين آكار من جوان بي روش من برز بي آقا من لقسكان من بي هر قصه چاق بو باش بو بیلین، هر قصه خراب بو خویل پاریزین. گیشتی نفر مده حوصو حفده وانی حفته و سین حوصو حفده و حوصو هجده ناو نشانکی و بابون الدعاء عند الريح. باسی اویه که لکاتی بایا انسان چی دعای بکا باش که بدا خوزور جار ایما لکردواریا دم من رات ولین رشبا او کلمه باش نیه، چون که رشبا جوره که لجنیو كدواتر لبابتك يترى باسيك أكري بلي باي بهي زيان كلمة يتر فرمودي حوصو حبا أنس رزاي خوالي فرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال أفرمي في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم عادتي وابو هركات يقبايش بهي زبهاتها أم دعايك اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، يعني خوايا داوي خيري أم بايت ليك، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به فنا أقرم بتولى شر خرابو بلاه مصيبتي أم باية، چون كبا هم خيري تاعي هم شري تاعي، وانيا با هو كارك بو اويك هند يجار كومالك نخوشي و بلاه مصيبتي اوانا هل قريبا تايبتي وكزور جار نرني جينجي اوانا وبا سكر لم شاري اميا اگر او باية نبي خلقك توشي نخوشي و درد و بلاه بي خواهي پرودگار رحمي بيكردين بويا با هم بركة و رحمتي تاعي هم سزاي تاعي بويا في غمري خواه عليه صلاة والسلام فرمتي خواه لخيركي بيبش منكي لشركيش بمباريزي او اكري انسان اگر فيري عربيش نبو اكري بكردي دعاكي بكا واتا لكاتي باية انسان دعابكا كلمة خراب بكار نيني فرمودكي دعا ثرمان كأيوشر فرموديش صحيحة سلما فرمي كان اذا اشتدت الريح يقول افرمي ام صحابة بريزة الرزاي خوالي بي كسلمي كري أكوعة يشك لصحابة بريزة كان تابعي لي فرمي كباي بهزبها تايوت اللهم لا قيحا لا عقيما خوايا أم بايا ببيتو ببركت بي نزوكو خراب نبي لا قيح أوي ببيتو ببركتها كبابايك أو دريك أو بايا دواتير أبيته هوي دروزبوني هور وكل الرزان استيكو باسكري أو هورا أو هلا قري أو بي أترين ببيت أو لا قيحة وأرسلنا الرياح لواقع لقرآن أخوات برود قارفا عقيم نزوك ويك هيش يعني بيبيد فيه أمش دعاي صحابي إنسانة وانيم دعايش كان فرمودش صحيحة صحابي زور جارك دعاي كان كرد به لفي غملي خوان بستو عليه الصلاة والسلام بابتي دعا ترمان كفرمودي حوصو نوزدو حوصو بسدو فرمودة لا تسب الريح كأما بشيك لفرمودك في غمبر عليه الصلاة والسلام دروسني إنسان جنيو با جنيو دان لإسلام قد غو حرامة جاري وهي إنسان بهوي نار حدبوني بهوي با ويا بهوي هر ديار دي شتري سروشتية وكزر دي شي بركوي اگر بتايبتين دي خلقه هر فيري جنيو بون كان جنيو سزاكي زور قرصة بر ريزة كانم لقلو كشتشي زور ناشيرين لإسلام بهمو شوي جنيو رفزة كزور جارو تمانا جنيو دان بشيطانش دروسنية بوية صحابي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وپیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو ها صحابي فير كرد وكفرمي أنا وبي كري كعب رزاي خوالي بي أفرمي لا تسب الريح فرمي مسلمان بهيش يويك جنيو بابان لين فإذا رأيت منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به فرمي أجر نارحتي كردن بايك جاري واي إنسان بهوي بايك ونارحت به اگر زور ناراحت بون آواف کن ملن خواه داوی خیری ام باید لیکن و خیری اوی کلو باید هایی و خیری اوی بوی هاتو و پناه اگرین بتو لشر ام باید و لشر اوی لناو ام باید هایی و لشر اوی کبوی هاتو روایت که دعا ترمان که روایت امام زهری فرموده حوصو بیش افرمی لا ابو هریره و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمی الریح من روح الله فرمي بابشك لرحمتي خواه الروح يعني رحمة لا تيأس من روح الله لقرآن يعني لا تيأس من رحمة يشك لمعنى كان الروح نك روح
الروح يعني رحمت. پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام فرموی با بشیک لرحمتی خواه ابو یهودم. انجا فرموی تأتی بالرحمتی والعذاب. فرموی ام بایا هند جار رحمت و برکت و مهربانی خواه هناو. هند جار سزای خواه هناو بلای پی. فلا تسبوها. فرموی امان مسلمانان جنیو ببا ملین. جنیو ببا و تو فرمودی پیغمبر شکانو علیه الصلاة والسلام و تاواند انجام داو. باشا شکاندنی فرمانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام قرصه. ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. بلام هميشه دعواب كان بلين خواهي پروردگار لخير وخوشي وشاكي ام بايا بيبشو محروم مانكي ولا شر وخرابكي بمعن باريزي. يعني كوي اويا كإنساني مسلمان لك بك هايبتي ام بابتانا ام موضوعانا لكاتي نار رحتي ادركي وكاتيك وقبلي بايك نار رحتي كردوي يعني ايشاكي توايا بهي بايك وتيكشو وكاتي انسانا بيخوي بقري وكنترولي خوي بكا. فرموده چی تری هنا و اگر چی فرموده که در روی سنده و ضعیفه بلا مکره انسان وکو دعای اگبی که وکو دعای چی گشتی ناینا الدعاء عند الصواعق دعاء لکاتی هور بروسکو هور تریشقو اوانه صواعق جمع صاعقه نار تسقط من السماء اگرو هور تریشقو هور بروسکه کل آسمانو دویت هور تریشقو هور بروسکه که خومان افرمه پیغمبر علیه صلی اللہ علیه عادتی وابو اگر جوی لا هورا تریش خو هورا بروس کو آگری ناو آسمان بوایا ایو اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. فالمخوايا بهوی ام وقبلی ام آگری خوتم آگری آسمانو نمان کجی ولناو ما نبای بس زای خوت و بمان پاریزی لپیش اوا بابتی دعای سلامتی اوانا بتایبتی لکاتی بلاو مصیبتا گرنگا بابتی دعاتر من كدو فرمودي صحيح ما هي درباري دعاي هورا بريسكيان هورا تريشقا هورا بروسكا ما هيو هورا تريشقيش ماني او دنگكا او بيلن رعد اغركيش بيلن برق فرمودي حوصو بستدو افرمي عبد الله كوري عباس هركا تجويلا هورا تريشقي بويو سبحان الذي سبحت له اي فرمو باكو بيغردي بو اخواي پروردگارا كام هورا تريشقا هورا بروسكي تسبيحات اخواكا إن جاء فرمي إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه فرمو أم هورا تريش خورا بلوسكي بانكا بباران يعني بانكي بارانا كان نعق ينعق يعني بان كردن هر وقت شون شوانيك بانكي مركانيكا أوها أم هورا بلوسكي بانكي بارانكا وقبلي دليل بو باران بارين أو حديثة طبعا بكيف عامي فرمو دا كان رعد أبيت أو ملائكتي كخواي پروردگار تايبتي كردوا بو هور كتزبيحاتي خواي پروردگارك أو ببي كوي فرمودة كان ليرش عبد الله كوري عباسة فرمي ملاكون رعد ملائكتيك بابتي عقيدة صحابة شتيشيوت أبيتو بمرفوع وكووتري يعني حكمي حديثي في غمري خواي عليه الصلاة والسلام. عبد الله كوري زبير عادتي وابو لكاتي وتارا جويلة هورا بريسخو هورا تريشخو أوانا بوايا درسكي أبري أم جار أيو سبحان الذي يسبح الرعد بحمدي والملائكة من خيفتي باكو بيقرديب أخواي أو ملائكة تسبحات خواي پروردگارك وتيك راي ملائكة كان لپروردگاري أنا ترسن هميشا لجير فرمانو شاكا كردنان بو خواي پروردگار لجير فرماني خواي پروردگارن وشاكا كارن أم جار أيو إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض أي فرمو بيقومان أما جورك لها الرشي خواي پروردگار بو خلشي سر زوي كو آيات قرآن خواي پروردگار فرميو ما نرسل بالآيات إلا تخويفا همو أو بلغو نشاني كلم بلوني أي بيني بايجي بهيزا لا فايوكا هورا بريسخيكا هورا تريشقيكا أمجار بوملرزيكا روشونيكي سر زوية هر كام لمانك أي بيني خواي پروردگار لقرآن فرمي آيات بلغو نشاني منن وأم آيات بلغو نشانان بو أويكا انسان بیریک بکاته و ترسی خواهی پروردگاری با دروز بیو بگرده اولای خواهی پروردگار سی فرموده تر من هی کجال تریش باس من کردو داوا کردنی بیوی و بیا بلایی لخواهی پروردگار اما بشی کل دعا گورکانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرموده حوصو 24 ابو بکری صدیق رضای خواهی لبی دعای وفاتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هساو تاری بو خلق داو فرموی پیغمبر خو علی صلوات و سلام لم شوینی منا حساب پیو تاری بودین پیشو تارک بخنه ثم بکا ابو بکر رضای خو ایلی به پیو چی دل ناس کو در نرم بو
فرمی کباسی وفاتی پیغمبر کر علی صلوات الله اکثر اگریه اینجا فرموی پیغمبر خو علی صلوات الله اوهای پی فرموی علیکم بالصدق فانه مع البر فرمی مسلمانان همیشه پابند رازگویی بن لگل رازگویی و رازگویان ابن علیکم یعنی الزمو دسی پیو بگرن لگل یا بن پابندی بن فرموی همیشه رازگویی انسان بو چاکبه دوای فرموی و هما فی الجنه فرموی رازگویی و چاککاری انسان باب و بهشت یعنی رگای رگاکانی بهشت رازگویی که زانه کان فرمون اصل دینی اما بریتیل رازگویی که ایمان یعنی رازگویی یعنی باور یعنی صدق و تصدیق و ایاکم الکذب فانه مع الفجور و هما فی النار فرموی مسلمانان زور خودتان بپارزن لدرو کردن دو لروی جنابتان چون که درو لگل تاوان باریه و درو تاوان هر دوچان برو دوزخ اچن و سلو الله المعافات هم جار فرمی پیغمبری خواه علیه صلات و نام فرمی همیشه دعوه بکن لخواه پرودگار که بیوی بن معافات و دور بی لدرد و بلا دور بی لچش و مشکیل خواه پرودگار بد پاریزه فإنه لم یؤت بعد الیقین خیر من المعافات پیغمبری خواه علیه صلات و نام فرمی بدل نیایی و لدوای یقین و ایمان گورترین نعمتی کدرابی با انسان بریتی لبیوی او بیوی زور مهمه لبروی که براو شکبر رزکان منو توی مسلمان خواهی پرودگار بیوی کردوین لکومل بلا و مصیبت و گرفت که دیار همو کسی که جهر لبلا و مصیبتی کمو زور بلا موی خواهی پرودگار پرستویتی لکومل بلا و چشو اوانا بزور سپاسی خواب کنو گورترین نعمت همجار فرموی روایت رشمان خوین پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموی اگر عافیت و بیاویی و بیابلایت بیا درا او بختور و سرفراز دنیا و دوار روشی فرموی لا تقاطع و فرموی مسلمانان پیوندی لگل اکترا مبشرن لا تدابر و پشمکن اکتر مسلمانان لا تحاسد و حسودی و ایرهی با اکتر مبن لا تباغد و رقتان لیکتر نبی کمانا مو حرامن حرام مسلمان پشکات مسلمان مسلمان حسودی با مسلمان بره مسلمان رقیل مسلمان به پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم قدر فرموی و کونو عباد الله اخوان همیشه و بردوام بنده چی چاچی خواهی پروردگار بن و لگل یکترا برا بن فواتا تا انسان بندهاتی راسر با خواب که برایتی با قوتر هر مسلمان کد بینی پاریزگاری لبرایتی مسلمانان کرد او عبادتا که راسو درست تا هر مسلمان پاریزگاری لبرایتی نکرد مسلمانانی شکان درجی مسلمانان قصه کرد لسر مسلمان خوندی قصه با مسلمانانوت او عبادتا که راسو درست نیه خواب پنامان فرموده حوصو بسپینچ پیغمبری خو علی صلوات و سلام دای بلای پیاوکا پیاوکا ایو لدعاک اللهم انی اسالک تمام النعمه ای خو یا داوای نعمتی طواوی طواولیکم پیغمبر علی صلوات و سلام فرمی از این نعمتی طواو چیه کبراوتی بل چون بهشتو رزگربون لدوزخ او تمام نعمت طها دوای فرمی هلی روی دای بلای پیاو چیترا پیاوکا ای خو صبر و آرامی زیاد کی پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمی بو علی صبر و آرامی مزیاد که و تو یعنی صبر و آرامی مزیاد که یعنی لسر بلا و مصیبت قلت سألت ربک البلاء فسلو العافیه فرمی تو علی صبر و بلی خواه بیویم بو علی خواه صبر و مزیاد طبعا صبر هر چاکه بو انسان بس انسان لدعا کانی بلی خواه بیویم دای بلای پیاوی چی ترایوت یا ذا الجلال والاکرام اپار رایوت ایو کسی خاون گوری و شکوی و ریزوی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمی سل فرمی مادام امد کرو تا دست پیچی دعا که دعوه اب که هرچی اک دعوه که خواهی پروردگار داد فرموده دای هند یک زانه سنده که ضعیف فلام لروی معنا و طواله فرموده حوصو بستو شش که فرموده چه صحیحه افرمیه عبدالله کری حارث لعباس کری عبد المطلیب و رزای خواهی لیبه تمان آلو بیتن عباس مامی پیغمبر علیه الصلاة والسلام علیه تم یا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم علمنی شیئن اسأل الله به ای پیغمبر علی صلوات و سلام او شته کوم وفیر نه کی دعوه کوم له خو یعنی وله دعوه شته چی تایبت کر ما مو بر ازایت یونیه پیغمبر علی صلوات و سلام فرموی یا عباس سل الله العافیه هند جار بعضه کس بنای خو یو بانگی کی جوړه کله ریس فرموی ای عباس امام دعوه ک له خوای پرودگار بیا وید ک ثم مكث ثلاثه افرمی دوای ماوی سیر روش هیچ ترم نه ووت ام جار هات موتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أسأل الله به يا رسول قال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة علي أم جارش بيغمبر عليه الصلاة والسلام أي عباس قل أي مامي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دعواي بيويبك لدنيا ولقيامته للرواية اشترا فرمي أكثر الدعاء بالعافية للرواية طبراني وإمام حاكمة فرمي أي مامم
زور دعای عافیت که کاور پیغمبری خواه علیه سلام فرمان که بیانیان و ایواران دعا بکن بلین خواهی پرولگار بیوی معکواتا او دعا کما خواهی بیوی بین بیا بلا بین دور بین لچشو گرفت دعا که وک دعا که کما اللهم اینی اسألو که العافیه اللهم اینی اسألو که المعافات با کرده کشی او یلی خواهی بیوی بی بلا مکو معنا زور زور گوره باشا بابتی دعا ترمان که پیک هاتو ولا دو فرموده ام دو فرموده بابو من كره الدعاء بالبلاء في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام زور الرقل هو بإنسان دعاء بكا توشي بلا به دعوة اشتبكا كنيتواني أفرمي أنس أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام بيايك لبناي في غمر أبو عليه الصلاة والسلام دعايك اللهم لا تعطيني مالا فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون فيه أجر كابراء إخوة معلو سامان وسروتي دنيا مناي بس توشي بلايكم كا لو بلايا أو نصبر قرم تا اجرو پاداشتم دست که اما تیگیشنی چی حاله لدین داریه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمی سبحان الله لا تو تیقوه فرموی پاکو بیگردی و خواه تو توان او طاقتی اوت نیه داوی بلا مکه چون که جاری و انسان خوی حاضر کرو با بلایه کدی صبری نیه لبران بریا زور کسی لبلایه در ناچه یعنی خواه پناه منده الا قلت اللهم اعتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار فرمی لا جاتی هر عم دعاية زور قوله كزور باسمان كله يعني فرمودين زور زور الله سلام دعاية سيري أمر رواياتي تلكين رواياتي حوصو بستورشيش فرموديش صحيحة باشا أنسى فرمي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام شو بولاي بياوك نخوش بو سرداني كر أفرمي بياوكا نخوشي واي بو ينابو وكو بيشوي بالندو أوانني آواي لهاتبو لاواز ببو بيتاخد ببو بيغمر عليه الصلاة والسلام وتي ادعو الله بشيء او سلو بيغمر عليه الصلاه والسلام فرمي دعوه بكل اخوي پروردگار يعني اشتي ابو خد دعوه كش كنا خوش او كسيله بلايه اي پروردگار زياتر بزي بياده بفي ايات القران زياتر ولا امدات كابر اشتي اللهم ما انت معذب به في الاخره فعجله في الدنيا فرمي اخوي او عذاب نار حتيب ودانا ام لدوار الاخوه لدنيا توش قبل الى قيامته يكسر بو بهاش بشم بيغمر عليه الصلاه والسلام فرمي سبحان الله لا تستطيعه يعني فرمي لا تستطيعه فرمي باكو بيغردي بو اكو انسان برغي سزا اخوانا غري بو دعوي سزا كي لدنيا الا قلت ايبو لجاتي وام دعيناكي اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فرمي جاتي ام دعيبك ودعا له ام جاء بيغمر عليه الصلاه والسلام دعای بو کابرا کردو خوای پرودگار شفای بونند ما بس اوی که انسان زور جار توشی بلا بیه اچه دعا لخوی که ها دعا لکه سوکاری که ها دعای شتی که پی تحمل ناکره و براسلی کار چی باشنی و پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام حزی پیه نبوا ام بابیتنیش معنی دو فرمودیش خوینی نوا باب من تعود من جهد البلاء سنت و انسان پناه بگری بخوا لبلا و مصیبتی که توشی نارحتی که عبدالله کری عمر فرمي بيك وتي اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء دعائك عبرا بيدنب وتي خوايا بناغرم بتول بلاء ومصيبتك كنا راحت مكة أم جار فرمي إلا بلاء فيه علاء فرمي ما قال بلاء ومصيبتك كبيته هوي برز كدنوي درجو بلو بايمن أما يعني وقبري مجالي دياية أم إشان ببي فرمو دي بيغمبر عليه الصلاة والسلام باشنية بلاء ملي هندي جار بعضيك بلاء بو هندي كسبته خير وبركات بس بشويتي قشتي دروسني إنسان داوي بلابك أخير فرمودة مال لموانيا فرمودة حوصوصي أبو هريرة فرميش هذا دعا كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام كبيشتر باس مانكر أي فرمو اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرج الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء كجالة رشخنو ما نخوايا بمبارزي لبلاء ومصيبتي كتوشي نار رحتي وما عندوبون مكا وبمبارزي لبدبختي وبمبارزي لوي دجمن ضلي بيام خوش بي وبمبارزي لقزا وقدرك نار رحتي وناخوشي كاي أشياء كي قشتي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام حزيب دعاي قوشي وچاكا وچاكا كاريمو وبيغمر عليه الصلاة والسلام كالرحمة بو عامي مروفاياتي فتايبتي بو إمي مسلمان فيرمانكا كهميشة دعوي چاكا بكين وخمان بارزين لخرافة إسلام بي خوشني إنسان جياني لنا خوشي أبي بعكسه بي فرمو لكان كالخزمتي أبي إسلام بي خوش الدنيا وقيامت من خوش بي بلان بوشي وازي خواهي پرودگار دعوي كردو خواهی گوره لی من خوش بیو لی من رازی بیو بیویو بیو بلایی من بنسیب که بیو من پارزی لهمو درد و بلاو نخوشی و نخوشیک اپارینو لخواهی پروردگار علین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار یا ربی خواهی لی من خوش بیو
خوالي مان خوش بي خوالي دايك وباوك مان خوش بي واي برود قال دايك وباوك مان خوش بي واني كمردون قبرك يعني بوبكي بباخك لباخك يعني بهش واني كما تندرز باش يعني كي صحة باش يعني كي عاقبت خير يعني كي لما مساكان مان خوش بي واني فيري خوين دون وخوين وعلي وإيمان وعقيدة وأخلاق وقرآن يعني كدين خوايا بباش تنشي وباداش يعني ديتو خوي مسلمان اللي جوان لدن معنا ويدعي دعي خير يعني لكل الرأي سفار البود وعي خير واني حقو ما في يعني لسلمان حمو مسلمان اخوا هادشي مسلمان لم سزيان انا راحتي بي بارز يا رب العالمين خاونا خوش شفاي بو بني او دلينا خوش ادري خوش قرزار قرزي بو دفعك يمين خاونا خوش شفاي بو بني او دلينا خوش ادري خوش قرزار قرزي بو دفعك ورني ازو بس خير لدلاي بو جبجك مالك كان ما بركي لخير وبركه

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسياركاني إيوا برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار شرعيكاني إيوي هاوريو بسراني محراب برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسياركاني إيوا لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیارکانی ایوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلامي خواهي قريم مهربان تان ليبي خوشكو برا عزيزا كان كجوتان لبرنامي رادو محرابة لهر شونكو هن امرو باسك كي تايبتان بو اكين ك لجيان مانا استفادي لي اكين هم بو دنيا مانا بو آخرت مانا باسكم حسكم درباري ذكر و دعاء و استغفار به أمانا هر يكي كان تايبت مني يعني هي و أموميتي كان هي إما وكو عبدي خواين خواي قورا دعواي لي معن كردوها كإما عبادتي بكين عبادتي خواي قورا بذكر و بدعاء و باستغفار كريت يك يك أقربينا باس يعني ذكر ناوي كي جامعة همو عبادتا كان قريتو او يكا با انسان ناخي دليو ايكا او يكا وا لدليو انجامي ادا ذكر بو او يكا اما اقراري قوري خواه قوربك يعني وقتتو عظمتي خواه قوري خواه خالقيتي خواه او نوتونو ناوكا لخوي نايتي او صفاتانيكا و باسي كرده بو ايما هموي ذكري خوايا ذكري خوا توقيفية فرقية لك العبادة عبادتي دعاء ذكري خوا كوقت ايما ذكري خوا اكين ابي بوشيو بكين كخواي قورا خوي لي ما اندعوا كده كلا قرآنكا باسي هاتوا كلا حديثة كان باسي هاتوا اما كوقت ذكري خواه اكين نابي لخو مانو زيادو كمي بكين وكو دعانية دعا شتكي تايبتا خو مان دعواي اكين لخواي غوري مهربان مثال الذكر وكو ويا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله خنيني القرآن أمانا ذكر أمانا هموي أو ذكرانا كوا إما شور روج إقراري أو عظمتا أكين بوخواي قورا أو ذكرى ألا بذكر الله تطمئن القلوب أو ذكرى واكا كوا ضل خوش بيه ضل استقراري بيه ضل همو غميتيان بيه ضل كان ربط بيه بخواي قورا جل جلاله اما لروجانا يعني قورترين ذكر كوا ذكري خوايا كين عبارتا لذكري بيانيانو بيانيانو يواران ام دو ذكرى ذكري كي زور قوران مجموعي دعان يعني كإنسان بوردي او دعانا بكات او ذكرانا بكا براسي نيم ساعات وقت يأوي او ذكرانا أو ذكرانه وقتي تايبتي خوياني مثلا ذكري بيانيان أذكاري صباحي كناوكي آواتانية أو ذكريه كوا إنسان دواي نوجي بياني تاخور هلاتا وقتكي أوية أوانايا لو ساعتو كبانة دا كفجري صادقة إتر أم ذكرة دا سيبيئة كتاخور درچون أو ذكرانا إنسان أباريزي حمايتا لهم مشر حمايتا لا شيطان لشر الشيطان لشر إنسان كان سلامتا لبو جيان وحياة سلامتا لبو سفرت سلامتا بو يعني همو بواركاني جيان وحياتت أو ذكرانا هركسي أنجامي بدا وبيتش بيتشون حبي انتباتيكا يكوا دوانزة ساعة جاري إنسان إخوة بالضبط وكو أو حبواتانية يعني تو بيانيان ألو وقتا ذكري إواران كدواي نوج عصر تا خور آوابونا تا مغريبة أتواني هر توقيتكي وكو حبكان أنجام بدي كبكيت دوانزة ساعة بو دوانزة ساعة ك ذكري بياني أن وقتي توابو وكو حبكك كألين إكسباير أبي وقتا كي مفعولي ناميني أو وقتا بذكري ذكري إواران إما خمان حمايتا كينو خمان باريزين براسي ام ام ذكرانا بو الشواء بوكو باسم كتوقيفية يعني كسبو ينيا ام ام ذكرانا ذكركاني بيانيان وإواران زيادو كمي تيابكا يعني خوي چونه اويك علي چوار جابلي چوار جابلي اويك علي دجا دجا بلي اويك علي صجا صجا بلي اويك علي سيجا سيجا بلي او حتى كلمة كان يعني جاري كان بيغمر صلى الله عليه وسلم ذكر كان لباتي كلمة النبي يكي لأصحاب الرسول بكارينا قبولي نكد لي وتي ابي بلي النبي چوكم خوي بالنبي هاتوا بو چوكم امانة هموي لا لا لا لا خواي جورو تانية أويا كأتوا أويا دخواي جورو رزقي كي حلالي مبارك كي ببخشية با أم ذكرانا بردوام أنجام بدا أويا كوا أويا توشي خيرو خيري كي زور زور جورو بيا أوا با أم ذكرانا بخوني أويا كأويا توحيد لقال خواي جورو تعزكاتو لا إله إلا الله كوا أحد بيمانك لبين عبدو خواهي قولا با أم, أم ذكرانا ببردوام بيخواني بالنسبة دعاوة دعاء لقل ذكرة فرق جاوازي كيان أويا تو كوقتي ذكرة كي بس دعوة دا هيتش طلبي كي دنياي دنيا لخواهي قولا بلكو أتوي لخواهي قولا خودني ذكيتو أتوي خوال خود رازي كي أما كهاتي نصر دعاء دعاء شتي كترة دعاء هم دعاء خوي جزء كالذكر لم لا شو دعاء خوي بو خوي طلبك كلا طلبك عموما كلا خوي جورا دعاءكي لخوي جورا دعاءكي لخوي جورا بتبخشه دعاءكي لخوي جورا رحمة ليبكا دعاءكي لخوي جورا درجاي رزق ليبكاتو فرمو دنيا فرم خوش كاكم
1: صحيح فرم يلونا
0: فرمو
1: دنم ياد
0: بالي بالي فرمو
1: بالي برو كورا كخوة زين كورا يعني بازن يعني عسيا لقا عسيا دائما هنا اما سيجان اللهم صل على محمد وعلي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: بنتا
0: بقول لك شو كمان باسي ذكر دعاء استغفار ومغفرة وفرق لبين يعني دور يعني لجياني إنسان شيء كإنسان مسلم كان جامدة. أنا بقول
1: ما مصدق بس خود ببنا بقول شيء صعب يا أخو بخير ما مصدق
0: يعني بلين ذكر. بالي.
1: ذكر بس زيادة دوري يعني يعني بتسبيح أما يك.
0: أنا
1: يعني
0: ترى وش سووا وش هربي
1: بس
0: كل واحد
1: تخرج
0: من مكان دوار بس هي وما قلش مسار مسجد خبر ده شو ليش مسار خوش بيا خوش كم بالنسبة ذكر ك بنجبيكي ألبت بعشرة لوايا الراس بيكي أو بو قيامة أو دسا لقل خوتة شايتيد بو داكتو أو ذكرانات كردوها أمش معنى أوانية كتو نتواني تسبيح وكاربيري يا وقت وي أصحاب برديان بكارينا يعني بعض الذكر عددي زور لبرو عدد كذبت كان برديان بكارينا أو وقتا أتوانيت يا بم جهاز تازانك وها تسبيحو هيني بوكري وكو هيني كي تبنجد أمانا هر يكي بمانا ذكر بك إن شاء الله خواي قورا ليتي ورا قريت بالي ذكر جزء كالدعاء جزء كالدعاء إن شاء الله إسا جوابي دايك محمد دين دعائي أوي جناب التواقين دا الدنيا فرمو دايك محمد
2: السلام عليكم
0: أستاذ عليكم السلام خوشك كم فرمو
2: نعم مثلا يعني بالنسبة ذكر كان ومن وقت وياك ذكري بيعني أنا وياران أخوينم ذكر كان ليهم تيجاتي زيارتي ركمل وقت وياي أنا اللي بلي أوم خويندي بدو عريك ما
0: بله بله فرمو
2: يعني بيانيان بيانين باشترا كان ذكركان اخوينم يعني شتي تريتانيا يعني اقصى شتي بس اواني يواران وقتي واهي لقل كسك اقصى كميان بون منيكي لدرقانات ما يكموا لو كاتانا ذكركان برم يعني دعي دس بيه كموا
0: بله بله خوش كده ان شاء الله سجواب تدامو
2: بله باش ما استاكي
0: بله خواه حافظ بخوش كاكم خواه حافظ
2: خواه حافظ
0: أقرمو بو سؤالكاني دادلنيا نسبة أويك ذكر يعني حقيقة قورترين قورترين دعاية خوي بخوي جزءك ل أو هنا أو مجموعة عباداتك إنسان رؤك لخواي قورة أنجامية دا نسبة خنيني قرآنه أو بعينه أجر أجر دسنج النبو محاولة بكب موبايل بخني باشترى، چونك مو بيدسنج نبي دس بديت قرآنه، يعني قدر إمكان محاولة بك كوقت قرآن خنيت بدسنج وبيخنيت يا أجر ممكن نبو لشون يكبوي يا لناو سيارة بوي يا لسفر يكبوي دسنج بونجرا أو وقت أجر ممكن بو لا موبايلك بخنيتو باشترى. نسبة دايك محمد أم وكو باس مانكد أم ذكرانا بو شوا يعني عدد كاني تايبتا خواي قورا أما توقفية خواي قورا تخصيصي كده بعضي كان هي زيادة رجب خوني طبيعية مثلا يسا لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير ألي أتواني دجاي بخوني أتواني صجاي بخوني بجوري وقتكت بجوري إيماني خود لو دقيقة أجد لإيمان لحالتي كي جوشي كي تايبتت بو بو ذكرو دعاء خواه پرستن أو وقتا أتواني صدقه بكي لبعض دعاء كان عليه أو أجري زياتر كزياتر بلي أواني كوا لحديثة كأوهاتوا أتواني لو عدد كوا كهيا زياتر جنابت أو هنا بكي أو ذكرى أنجام بدي مسألة أوي كوا تكراري كيت قدر إمكان وقو خوي بيكا أما أقل يتيك تشوت أو مشكلة يغنية زيادة نقصان كبير نسبة ذكرى كانوا حقيقة ذكرى بيانيانو إواران أم دو ذكرى وقتا كاني خوي وكو باسم كد أو دو وقتية أما مثلا هل صاي لخو ذكرى كان نكرد بوه يعني چون نوج قضاء اكري امش بابي قضاء هي اتواني تاني وروبي كي يا اوي عصر اتواني دواي مغرب تا نوج بياني او وقتا انجامي بده يعني ام مجالي تيايا كي انسان بتواني بوشي و انجامي ام بدا تينا سر سهمين مثلا من باسي استغفار فرقي بين دعاء ذكر استغفار استغفار دعايا بس دعاي كي زور تايبتا كلمة استغفار يعني بوشيني شتك يعني تو إنسان إما معصوم نمان إما همو من معارضين بوه هلا بكين غلط بكين جناح أنجام بدين كيبوت من استغفر الله يعني خواهي جان بمان بوشا خواهي جان أو جناح واكردم لا لا لا وقت إيمان ضعيفين خواي جان كسبي نزاني خواي جان خزم كسكار وعم عالم بي نزانن خواي جان للروج قيامة للروج محشر كوا هم عالم فصحى بنو هتشي جناح يعني كده بمسقالة ذرة هم بشرت أي بني خواي جان ألو رجع من ببوشة خواي جان ألو رجع رحم بكل حالم خواي جان لو رجع لم ببورة کس پیم نزانی خودش لیم خوش بید یعنی اما زور مهمه یعنی مسئله استغفار گناه کردن گناه که اروات قبلو لگل انسان انشاءالله دوی ما بین لیک انشاءالله اگر رینو بولاتن خواه گوره موافق من بکاو بتوانین دائما لذکر و دعا و استغفار بین
3: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواه حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0-505-829-0-92 اسیاسیل و ویبر 0-507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریک ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر رنو با بحث کمان نسبت دعا مجموعه آدابی هی دعا او تانی که انسان دانشه رو با قبله بی بتوانی با دسنیجو دعا بکا دعا کان هر دعای که سیجا تکراری بکا بدای دعا یعنی دعا وکو عریضه که انسان تقدیمی خواهی گوره که بدای که ابی با حمد و سنا بی الحمدلله دعای درود با دیار پیغمبر الحمدلله و الصلاة و السلام على حبیبنا محمد دعای او که دست پی کد لخوت و دعای دعای که باو که دعای با عامی عالم که رب اغفر لی و لوالدیه ربنا اغفر لنا وارحمنا او ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اما قورترين دعا بوا ببردوان پیغمبر صلى الله عليه وسلم انجام دا حتى اما كاروين بو عمره يا بو حج لبين ركن يمانيو حجر اسودا بس ام دعا كي يعني دعا كردن الو فرمو دايك الشاباس
2: كان السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوشك كان فرمو
2: دستكاني مالتك رمام الصيداريز والله الله أخوي قوري بشتو فناي أم برنامه إسلامي نبي براسي استفادة من كردو دستي ايوش فوش ايوش تمام دريش من مام الصيداريز
1: الحمد لله. إما وقتها خوش حاله بین که بتوانین اوا اوا راضی بن لی امو سود یک تان پی بگینیم با دنیا تان و با قیامت تان. فرمو خوش که کم
2: ماما سای بارد من زور چاوی بینران ما تکم اوی بیسری ام برنامه مخرابه ام اسلام یعنی زور رزم های و دعوی دعای خیر یعنی اکم با او کرم لدور ولاتا ان شاء الله اخوي جورا اتر اواني كلاوين لو غريبين بيان شادينو ان شاء الله اخوي جورا دينو ايمانه كان توتر فكات
1: امين ان شاء الله اخوي جورا بيان باريزي
2: امر دويا براستي زور من استفاده من لك دول العين قوم اواني تاوي دستك بهجد جمازكم حاجي بهجد جمازكم براستي دعاء زور اكابو نالا كان من بو مثل هموها الله مسلمانان زور خوش حالم بان برنامه وراسي كباني حالم كر حتى كو اواره باني مغرب انجاي كجنمو استفادم زور لك دو دستي ايو مازاكم ولشي ايو الصاغ بي منشي نكان زور هكم بادو عابو يكتر كين بوان لم برنامه اگمان لیکتر بیه لن برنامه زیادر نوکان من او نوانه من کفی اگد یا خو منالا کان من بفیری ام دین پاکو بگرده بکین با نس نسر ام ریگه براسی ظروفی تیکو دون ما مستاجیان هر زور ابی اگمان لخو من بیه لن منالا کان من بزای بسی ما مستاج باره
1: بله
2: دستکان ما
1: تکنی خوشکه کم
2: تکرکانش بردوام ایتر که یعنی افراد با ام همون ایش من هیه چش لینان و ایشی مالو بخیو کرنی منالا بلان با رادیو که من لسر ام برنامج ام کنال اسلامی یعنی بی ام بطایبتی رادیو محرف دای انین و با ذکرکان ایش من کین یعنی بدم ایشکان و ذکرکان کین براستی معزیزه رؤیات و لکاتی او ذکرانه خوای گوره بشتو
1: پنه همو لایک مندو بشتو پنه ایوش بیو
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو خوشک عزیز مند به نسبت اوانه در و ایمه شوا دعاکارین لخوای گوره او خوشکو برا و خزمو کسو کارانه من کوا لدرون خوای گوره بیان پارزه حالبت ایمانداری لوی زور زحمت رو تالای خو من ایمه لیره زور شته انجامی ندهین لشرمی چاوی خزمو کسوکار امو او الوی تنها رقیب خوای گوره یعنی تنها خوای گوره هیا که شرمی لی بکنو بترسن شتی اکی ترنیه لبان وشه سیرکه الحمدویلہ عالمی کی زور هیا خوای گوره لوی استقامتی هیا الحمدویلہ بعضی که هیا خوای گوره لوی هدایتی دا بو ریگه راسی براسی الوی یعنی بعضی عائله من هیا شکر بۆ خوا منالەکانیان تربیتی کردووە کەوا ئێمە لێرە بعضی لە خۆمان لێرە نەمانتوانی ئەو تربیتی ئەو منالانەمان بەو شێوە بکەین. خوای گەورە هەموویان بپارێزێ. نسبەت مام بەهجەت ئیتر ئەوە ئێمە هەمومان چاوەڕێی دوعای خێری ئەوین، هەمومان چاوەڕێی قسە جوانەکانی ئەوین، هەمومان چاوەڕێی نسیحەتەکان ئەوین. ئەوە زادێکی گەورەیە بۆ هەمومان و هەمومان لە خواوەزگاو بێ مستەفید بووینە لێ، یعنی بەردەوامی خاوەن ئەم بەرنامەیە و بەردەوامی لەگەڵمانە لە ڕۆژەکانی یەکشەم و سێشەم و پێنجشەم مداخەلە کامەداخەلەیەکی جوان کەوا بۆ هەمومان سوودێکی زۆر زۆری هەیە. ئێمە حەقیقەتەن ئەگەڕێم بۆ باسەکانمان، یعنی ئێمە دوعا بەعزجا ئەڵێن ئەی بۆ خوایە گیان هەر دوعاکەین دوعاکەمان قبول ناکەی. ئەمە سوالێکە، دوعا خوای گەورە ئەیکاتە چەند بەشێکۆ، بەشێکی لە دنیا قبولیەکە، خوای گەورە بەشێکی ئەیلێتۆ ئێمە ئیمتحانەکە، ئیمتحانی سەبرمانەکە. ئایا ئێمە بزانین سەبرمان هەیە؟ ئایا بزانین حوسنی تەوەکولمان بەخوا هەیە؟ یعنی خوای گەورە ئەو ئیمتحانەمانە، کە ئەگەر لەو ئیمتحانە دەرچووین خوای گەورە ئیستیجابەی دوعاکەمان بووەکا. بعضێ لە دوعا هەیە تو وایە زانی خێرە، بەس خۆی خێر نییە، شەڕە بۆ تۆ، تو شتێ ئیلحاحەکەی لە خوای گەورە داوایەکەی پێت خۆشە، بەس ئایا ئەوە خێری لێ ئەبینی یا شەڕ؟ علم لای خوای گەورەیە سێرەکەی ئەوەیە کە تو داوایەکەی لە خوای گەورە شەڕی پێوایە، تۆ خێری لێ نابینی، شەڕی لێ ئەبینی. لەبەرەوە خوای گەورە ڕەحمت لێکا ئیستیجابەی بعضێ لە دوعاکانت ناکا. بعضێ لە دوعاشەیە خوای گەورە هەڵیگرێ بۆ ئاخرەت، بۆ قیامەت. ئێمە وتمان تایبەتمەنی دوعا لەگەڵ زکر ئەوەتانێ، تو شتێکی تایبەت لە خوا داواکە یا مەجموعەیە شت داواکەی لە خوای گەورە، داواکەی لە خوای گەورە یعنی لە قیامەتە دەرەجەت عالیکە، خوای گەورە لە قیامەتە بتبەخشێ، خوای گەورە لە قیامەتە یعنی ڕەحمت لێ بکات، دەرەجەیەکی بەرزی بەهشتت پێ ببەخشێ. لەبەرەوە دوعا کە وەختی تو ئەیکەی شرد نییە خوای گەورە ڕەسەن لێتی وەربگرێت، یعنی حتا زکرەکانیش ئاوا، یعنی ئەو قسە قسەیەکی زۆر خۆشە کە باز ئەوە ئەکات کە یەکێک دائیمەن حەزی کدا ئیمام ئەحمەدی کوڕی حەنبەل ببینیە، یعنی بەردەوام ئستەغفیر الله و ئەتوبو ئیلەیهی وتووە. ئیتر ئەڵێ هەرچیم لە خوا داواکردا خوای گەورە پێمی بەخشیوە، ئیلا ئەو شتە نەبێ. ئەوە ئەگەڕێنەوە بۆ لای ئیمام ئەحمەدی کوڕی حەنبەل با خۆی باسی کە ئەڵێ شەوێ دەرچووم دنیا زۆر سات بڕۆین بۆ مزگەوت بۆ شەو نوێژ پێش نوێژی بەیانی، مزگەوت داخرابوو، هاتم بۆ مزگەوت ئیتر ئەویش هەروەها داخرابوو. دوای لای هینێک کۆ ڕۆیم، لای فڕنێک کۆ ڕۆیم، لەوێ زەلامێکی لێبوو نانیە کرد، بانگمی کرد وەکو ئەو بینی بێتی پێیوت ئەوە ڕۆیت ئەزانم ئەتوانی بێ ئێرە شوێنەکەی مناسبە و باشە بێ لێرە نوێژەکانت بکە تا مزگەوتە کرێتەوە. ئەڵێ سێرم کرد ئەم زەلامە لەگەڵ نانەکە بەردەوام ئەڵێ ئستەغفیر الله و ئەتوب ئیلەی، ئستەغفیر الله و ئەتوب ئیلەی. لەگەڵ نانکردنەکە مەشغوڵی ئەو زکرە بوو کە لێیە پرسێت ئەڵێ ئەمە چی؟ ئەڵێ وەڵای من بەم زکری بەیانیان و ئێواران خوای گەورە هەموو شتێکی پێم بەخشی، هەرچیم داوا کردە ئیلا یەک شتێک کەوا تا ئێستا بۆ من خوای گەورە تەحقیقی نەکردە بۆم، ئەوەیە کەوا مەرازی منە تا ئیسا حاصل نەبووە. ئەوش ئەڵێ چییە؟ ئەڵێ من ئەم زکرە ئیسا بەو نیەتەوە ئەکەم کە خوای گەورە بیکاتە قسمتم ئیمامی ئەحمەدی کوڕی حەنبەل ببینم. ئیتر ئەوش ئەلەوێ هەوی بۆ خۆی بۆی کەشفەکە، ئەڵێ من ئەوم، ئەوە خوای گەورە ڕۆیم ئەو مزگەوتانە هەمووی دەرگایدا خراپ بوو، لەبەر ئەوەیە کە بێم بۆ لای تۆ خوای گەورە ئەو ئومنیەتەی تویشە بەجێ بێنێ. يعني اما ام ام ذكرانا اسراري زوري تياي يعني بس مثلا يعني اما رجعنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم كتو دعوة كل اخواي قورا بناي اخواي قورا ك هيج كسيناتو عن الزرد اللي بقى يعني كأو يستنبو يعني هم مو بشرتكو بيتو لسرد زردك بيبقى يعني اقاوستي خوايتي يعني بي مستحيل زرد بيبقى اقا قدرك خوايش هاتب بي خواي قورا تقدير كده الدنيا همو يدفاع اللي بقى ناتواني اول لسر جناب دلابدا لبراوا اما ربط بون من بم اذكار و دعانا عبادتي كي بردوامه كي اما لقل خواي قورين ببردوامي بس اوية كم مهمة لمسالي الذكرى ذكرى كان وكو باسم كرد ابي هموي مأثور بن يعني شتيك بي اصلي بي يعني اصلي كي قرآني بي اصلي كي حديثي بيغمر بي صلى الله عليه وسلم إسا لشرع يعني لقرآن السنة نهاتة تذكر بكي هبلي الله الله الله الله يعني كلمة الله بجيكا كغورترين ناوكا نواتون وناوكا هموي معناي جزء معناي كلمة لفظي جلالة الله جل جلاله أما كتو علي سبحان الله الحمد لله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كوقت تو معنا لي أما الذكرى أما أوان تاني كوا إطمنان ذات الظل كوا ظل خوشك كأمانة هل يكل معنا دوري كي زول قوري تو أمانة بو شي أكي أم ذكرى بو شي أكي أم دعاء بو شي أكي أهداف أمانج إما لما سيشتا يكي باس مان كد استغفارا كأوا كمترين درجة كبوشيني جناح كانا دوهميني عفوة يعني تو كدعوة الذكرى كيا دعاءكي دعاءك إلى أخوي جورا بتبخشي كوقت تو جناب الذكرى كأكي مقصد دواتا كدعاءك أكي دعوة أواكي أخوي جورا أو جناحنا كهاتا نروات قبره وكو باسم كد لمسألة استغفارة دعا كان لقل خوة أروات قبره لعفو شهر أروات قبره بس عفوكا تايبد منيه أقل بقات أو درجة كوا بيغمر صلى الله عليه وسلم بو شواني ليلة القدر كوقت حضرت عائشة ليه برسي علي كزانيم كي ليلة القدر تشبلي علي بلي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا أما أم دعاء يعني صفات مؤمن والعافين عن الناس جيش ده أو درجة أصلا أو جناحانة لقلتنا أتنا وقبركتو هر خواي قورا أي سريتو حتى لبيلي أو ملايكي ترفي تشابكوا أو هنانة نسي أو جناحانة ليادي أو شياباتو ليادي خود شياباتو لقيامتش حسابو كتاب لقلنا كخواي قورا جل جلاله أما دوامة يعني كما أمانا كين بو استغفارة دواميني بو عفوة سهميني بو عتق لآقر كوا وقتي لكي زو تايبتها كوا إنسان دعابك وقتي استجابتها وكو جمعة كان وكو دواي نوجة كان وكو دواي رجوع أشكينين يعني مجموعية وقتي بتايبت للرمزانة أم وقتانا وقت وكل رج عرفة لعصر عرفة تا مغرب أو وقتانا خواي جورا درجة عتق بخشة بحزارها بمليونها لعبدكاني كجيش تا درجة عتق أو أي درجة كخواي جورا ببخشة هممان أو درجة كوا إنسان وكو عشر مباشرة بالجنة ليه وبأوي خوي بخوي بزانية وبأوي كسبي بزانية لو دنيا هيج حساب كتابي كلا سر نامينية أويش كخواي جورا أو درجة عتق يبي أبخشيت أو براسي يعني خواي قورا وتوفيق يادات لدنيا بحسن خاتمة درجة لدنيا بشوية درجة كخواي قورا لخوي رازي كردو بيه لدنيا درجة بوبي أوياك لو دنيا هيج حساب كتابي كبير لو روجي كوا عالم لروجي محشر كبنجا هزار صال كوا بصالي أويخ مقا خواي قورا خواي بزانية تانيكا ألو رجاء أم هيك مشكلة كنيها على سبري خواي جورا لو رجاء هموكاسية گناحەکانی تێتە بەر چاویکەوە بە مسقالە زەڕە ئەگە لە دنیا گوناحێکی کردبێ ئەو لەو ڕۆژە خوای گەورە ئەی پارێزیە محفوظی ئەکات سوال و جوابی لێ ناکات بەس هەر ئەوانەیە چاوەڕێ ئەو لەحزەیەکەوە حەشر تەواو بێت و مەیلە و دەرگاکەی بەهشت بڕوا بۆ خۆی داخلی بەهشتەکەی خوای گەورە بێت لەو سەد دەرەجە کە هەر دەرەجەیەکی سەد دەرەجەیەکە بەهشت هەمووی ده هەزار دەرەجەیە ئەگە بە ڕەقەم بێت بازێکیش ئەڵێ بەس عەدەدی سوورەتی سوورەتەکانی قورئانە ئیتر ئەوە هەر کامێکیان بێ مهم ئەوەیە ئینسان دەرەجەیە لەو دەرەجانە خوای گەورە بیکاتە قسمەتی بیکاتە قسمەتی گەورەترین استغفار كبي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك وعهدك ما استطاع أبو لك بنعمتك عليه وأبو لك بذنبي فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما قورترين سيدي استغفاره يعني لما قورترنية كوا هم دعواك إلى أخواي قورا بدبخشي دعواك إلى أخواي قورا قناحة كانت بود ببوشي اعترافك يبويك من لحظاتي ضعف ما لحظاتي ضعف إيماني ما توشي قناح بوما خواهي جان أو قناحان ما لم ببوري بمبخشي بمبوشي كسبيم نزاني خوتش لو دنيا لم خوش بي لو قناحان كوا أنجامم دعا إما لجيان وحياة مانا بردوام بردوام بيويس مان بويا كلا ذكر بين ذكر يكلو أنا أو تاني قرآن خوينينا خواهي قورا إنسان توفيقي بدا بتواني بيانيان قرآن بخوينيا أو قرآن شايتي أدا مشهودة بو أو إنسان كوا أو تلاوة أدا كهر حرفي كي بوي خواهي قورا دا أجرو پاداشي بو أنسيت يعني إما حتى جيان من حياة من إشوكار من كأوي كوا أنجام دين وكو كريكاري وكو موظفية أو رزق حلالي خو ما نبايعكين أو أنا شهر أروات أو بابو إن شاء الله خواي قورا بوشي وبو ماني أنسيت وكاتيكش إما أخوين يعني إما أواني كوا ببر دوام زباني أنا وكو علي رطب يعني شون دائما زباني ترب الذكر خواي قورا أو أنا حتى كو وقت يكبخون خواي قورا خواهی گوره سرکی جیانکی هن حیاتکی هن او مده خواه هاو باو ذکر و دعا با یعنی حسابکا کواتا اما وکو ذکرکان اما سه نوع ذکر مانه دوانی من باز کد اوی تر یعنی ذکری شوانه وقتی خوتنه او ذکریشا وکو او ذکرانه تره کواه زور گورن که تو لناو اقراره که خواهی جان او من روحی خوم تسلیم تو اکم خواهی جان او بمان پاریزه خواهی جان یعنی او دعا و ذکرانه کوا تایبتن بوا بتایبت او زور مهمه یعنی خواهی گوره توفیق تان بدا بتوانن انجامی او بدن لخیری که گوره ابن اوش او تانی دستونش بگرن دور خواهد نوش بکن دعای لسر جگه که تان دانشن او بتانی شتی که او رای تکینن لبر او یه سنت او بکن دعای او دستان بگرن و سی جالبانی که قل والا قل عوضو بر رب الفلق و بر رب الناس بخوینا دعای مسحی جسم جسد او هموی پی بکا دوام جهر و سیم جهر و او ایتر بو شو بخوا شیطان به هیچ شوی ناتوانی بید ضرر لیه بده فرمو دايكي محمد
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خوشك كم
3: يا أخوة دستي خوش ورحمة الله يا أخوة قبرة فعداشي بخير باتو إن شاء الله
1: خوش بي أخوة خوشك كم فرمو
3: رابي زحمة تشتاري كما يبو زاناري خومو بينراني برز أما مصادر سلح حمام الزكير كي
1: بالي بالي
3: بالي جوان بيتو
1: بالي بالي يعني إما بو حمام يعني جاري اولا ك داخل حمام بيت قورترين ذكر او تا ك داخل بيت ب بي تشب داخل بيت دعاي و اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث يعني خبث وخبائث بعض الى هنا كان وكو تفسيرك باسي او عالم جن هنا كان يعني نيرو ميكان يعني حمام وكو معلومه بو همو لايك یک یک لو شونانه زیاتر او عالمی جنه الوی امینو لوی اجین لبر او انسان بروتا حمام یا اودس سنت واتا آداب که اواتانی بو بو بو شوا بروا که اما بلی دعای که داخل بوی بسم الله بکات لبر او یک انسان مادام شون اوانه اما خود اوکو درگاکان داخین درگاکان داخین لبر او کس نمان بینه او ذکر دعایش بو اوی تردی اوان بکینو لگل او معنو تو بسم الله مان کرد اوان با ازنی خواه به هیچ شویگ لوی نامینن که بتوانن هم اما با ازنی خواه به هیچ شویگ لوی نامینن که بتوانن هم اما بر رو تو قطوی ببینن هم بو اوی زرر یک مان پیه بکن.

همو حركات يكمان همو جولي يكمان لا مالو لا دروة لا حمام لا إيش لا كسابات لا رويشتن سوار سيارابين سوار باخريكا بين سوار تيارابين همو يذكري خوية هر يكلوانا ذكري كي تايبتي خوية وام ذكرانا ام ذكرانش هموي يعني بو إنسان هم أي باريزية هم درجة برزكاتو هم اويتا سببي اويا خير وبركات بوي درقاي رزقي لأكاتو خواي قورا أكاتا سببي شفاي خوي مالي منالي خزمي كسكاري و او معنيشا لبير نجيت كيعني كوكو الذكر يما اذكروني اذكركم يعني تو وقت خواي قورا لبيرناكا خواش تو لبيرناكا خواهی گوره علی عبدی کن لی اکونو لک که وقتی تو بو خوابوی خواهش بو تویا که وقتی تو ذکری اکی اوی ذکری تو اکا که ذکری تو اکا بو شو ذکر تکا علی من فلانم خوشوه امرکا به ملائکه کان علی اوش اوتان خوش بوی دعای اوان هچی ملائکه آسمان هی او انسانیان خوشوه دعای و ملائکه کان واکن به انسان کان که او عبدكاني كوا او انسان اناسن اواني لدورو بري اوانش اويا خوش بي او او انسان بچي درجه بچي شوي اگا وقت كتو ذكر خوا اكي خوا لبيرناكي خواش تو لبيرناكا بهش شوي بو شوك خوا گورا سيركي يا يارمتي درتبي محبوتك خوشويستك ضلت دائما مطمئنه بي لا لا, لا يعني وكو يكلا هنا كان عليه باشا يكي عليه علي والله اگر او باشانا اواني حاكم ودا صلاة كوبيع حماية وحرس اماننا توانن بجين والله اگر بزانن ام ضلي ايمات چاني مطمئن با ايمان اخوا چاني مطمئن با عبادت والله لجادلون علي بالسيوف حول دن بشمشير لقل ايما لبروية او او اطمئنانو او استقرارو او ايمانك لناخذ ظلمانا او داري بكنو بيبن بو خوان اما همو بچي دروسابيا بو بو بو بو شيوا دروسابيا اما وقتي كا وقتي ودانشن جو اغلن برنامان ايما او بو خوي ذكر خوش كو براكان وقتي كا اصحاب دانشتن بيكو باسي كي دينيا نكد مساله كي فقيان باس كدو أو يعني تعالوا لنؤمن ساعة يعني با يكسعد أو إيمانا قصدي أو الذكرانية كوا إنسان لشون دانش أك الذكري خوايتيا نكرة باس كي ديني خوايتيا نبو أو دانشنا دانشني كي مبارك نية أو دانشني كخواي غورا بي خوش نية أو دانشني كأويتا مجلسي له او دانشنی که کوا شیطانی تیا حضور پیاکا اما اگر اما بذکر و بدعا و امانا بوشی و انجامی جیان و حیات من حتی مجلس کان من بوصلی رحم کو ابینو یا لگل دوست و رفیق کان با جزء لوقت کمان با او ذکر و دعا دانین با باسی شتیک تازه لدینکی خوافیر بین با روب کین خوای گوره خوال بین نکن لبروا خوای گوره اما لبین نکات اما يعني ام ذکر و دعا و استغفار و اما نکوا ایسا باسی کم بو ایوا اما ایشکی روزانه یا همو لحظه یا همو وقتی انسان اتوانی انجامی بده بتایبت لوقت تایبت کانی خوی مثلا نیسا جمعه کان همو جمعه یک ساعتی که تیایا که خواهی گوره دعای تیا رد نکاتو دعای تیا رفض نابید او ساعتا خواهی گوره زورتر علماء بو او ارون که هر جمعه خواهی گوره ای خاطه ساعتی بله بعضی لسر اوان کوا لبین هر دو خطبکه بعضی آلین دعای نوجی حسره بعضی آوه آلین لعلماء کن اما زوربي علماء لقل اوان كخواي قورا لو بس شوار ساعاته هر جمعه خاطة ساعاته دي من ساعاته كخواي قورا خوي وعدي دابيه لري بيغمركي و كم من هر دعايا كم بيت انجامي بدم خواي قورا رفزيناك او ليموريا قريه ابي انسان او اولا دس بدا

0: أبي أو إهمالي بكا نأبهش ونأبي إهمالي بكري أو ساعات يا شوان كخواي قورا سيكوتي شو كوا ثلث الليل بيالين على وقت أنا كخواي قورا علي هر كسي دعاية كي بابي كا هر كسي مسألة كي سؤالي كي باليمي بكا هر كسي اشتي كي ايوه لمن با دعاية كا چكم وقتي استجابة وقتي اوية كخواي قورا دعا كان من لي ورگريه دعا كان من لي قبول بكا ذكر كان من لي ورگريه يعني اوش مسألة كي ترى حزم كد قسيلة سر بكم بالنسبة الذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقنا عذاب النار يعني سيركي ذكر كان إنسان نكهر وعوتو دانشي وكو دعاكو تمبيا بود بكري آدابك روبا قبل بيتو سيجا تكراريكي ذكر كان بوشي ويخويا إنسان أتواني بدانشدنو أتواني ببيوة أتواني با پالکوتونو بسلا به حموش شوی اتوانی او ذکرانه انجام بده و انشاءالله به حموش شوی کانو خواه گوری لی معنی قبول اکاو لی معنی وره گری فرمو باو کشارا فرمو برا عزیزم الو فرمو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته براي عزيزم.
1: خير السلام يا مام صاحب. خير فداش عن ذاته إن شاء الله.
0: براي عزيزم. خير فداش إيش بداتو.
1: الله مام صاحب زحمني بفسيرك
0: مامي. فرمو كاك إجان.
1: مام صاحب وتني ذكر كان آية بلين لدلو ويان لا وتني بدمي خير عالم زانا با مثل الله كانوا أبو عبد كان. وتني الذكر كان يحفظ الصلاة والذان للداري باك في عمر صلى الله عليه وسلم يأخذ هر ذكر كرني هر ذكر كتير أقر بدس جنبي عن وتني دم جنبي جاري واهي بلين لدلواني توك الذكر بكي خواي قورا هر همان أونيتي قبليكا قبلين بدمي إلي
0: إن شاء الله براكم هيك شكو قمانك النبي له يعني ذكر خواي قورا على مخائنة الأعين وما ما تخفي الصدور يعني تو هر شتيك علي بيش او بلي خواي غوري بيه زانيه يعني
1: جاري واهي او وتني او ذكرانه بدلاتي لشوني قابلين قونا منا لشوني قاكا جار واهي جايز ني يعني وطا جار واهي بلين بردوام كرتني او ذكرانه لشوني قاكا ناشاي سبي بلين قو وتني او ذكران جار واهي فانا فاصل بدلابيت هاي هيتش تاواني كيش قناهي قلسرم عبدا نسريد يعني وطا شتيك نسري قابلين
0: ناشایسته ویبلن جایز ویبلن نه ان شاء الله یعنی شونه که ناشایسته بود ناشایسته ای و کو حساب پیشتر بحث مان کرد و کو حمام و امانه او اصل وای له دل بکری له شونه کوا تصورت کد کوا عالم ک واب زانی اما بابی ریایه و امانه انسان لا بوشه ولا دلو بیکات بس عام بعام ذکری بين خوت وخوايا يعني دعاء بين خوت وخوايا حتى أخواي قولا علي أقلت وقتي دعاكي من لتو نيزق من نيزق يعني أخواي قولا ليمو زور نيزق بتايبت وقتي كأروين السجدوا يعني لو كاتانا إنسان آواز ذكركاني بوشيو بكا كخوي قولا خوي بيا بس يتي أوانا يعني زياتر أو ذكرانا يعني توب بله.
1: ای برس کرد نوید دست بود دعا کردم بله این لحالت اگه اسام لذور ما مصاحی اینی و جمله بود فیتی لکاتی دعا کردنا یعنی مفروض تو دست برس فیتی توانی ولی خواهی جبر بفاری توانی دعا فی بلا من لحمه کاتی شازور کس مینی و زار واه بو یعنی ک ما مصاحی اینی ل روز اینی او تاری دا و دعا کردی کردو دستی برز نکردو توانی آن و تابلو دست برز نکه توانی وقت اوی که جناب فرمود بله این متنی ام دعاءن لدلواني انا امين كردن لدلواني هر اما اتشيت همان بعدي اوي كام كسد سيبرس كردو ثواني
0: اما نسبه مساله دعاء تايبت مني خويه مثلا روج الجمعه بو امامو بو اوانيش كواد لمزغوتكان دانشتن يعني أصل أو تاني إمام دس برزو نكايك بنجيكي برزو كاو بو دعاكا أوانيش كوالا مزقو دانش نبوانيش سنتك أصلك أو تاني أو بنجو برز كاتو إما دعا تشن شويك ماني دعا يكي أتواني آمين بكي هاد دس برزو نكي او یک دوامینی که دست برزو کد ابی دست لسه لآسی شاند برستر بیا او یک او عالمه که دستی لای سینی گرده او سنت نیه لدعا یکی تلوانه اتوانه انسان او بر روی خوی یعنی زک بیا لروی خوی بوشی و دعا بکاد یا او با کاملی دستی بگری تا دمچای او با تایبت او اگه خوی بین خوی خوا وقتی شونیش بوشی و دعا بکاد دعاية ترمانه كا إنسان يعني أقل أمت تويشي بلاية مصيبتي أبو أو اختب فرقك أو دس برزو كي ها علي بيغمر صعصم سبيتي بن بالي خوية بيني وقت لدعاء استسقاب ونج بو نج كوا دعاية انكت بو باران نجي بأرانا أو وقت أو دس كا أو برزو كا لبي بعاسمانا بعاسمان بيت كا دوابك على خواي قولا مصيبتك لسريلات جيا طلبك بو عامي سودي مسلمان كانياتيا يكي تلوانك مصيبتك بو خزمو كسوكارو امانبو او شوا امجاب شويتر او عدس برزكا بو بان سري بس لبي اواروي لسري خويا بيا يعني ام بيانشش نوع دعا مانيا من دعوة كرمو يجوي ليمي بعام لدعاء كوتمان أصل سنة بوشيه آمين بكا دس برزونكا بشيوة كانتر بوشيوة بكا كوا خواب يغمري خواب يخوشا بس بداخوا عامي عالمكا كوقت دعاء كان بوشيوة اي كان بوشيوة اي كاكا باوكي هناك هناك بكو جونو لا يخوتو تاني جملة بقلي برنامكيش ميلو كوتاي اروا يعني من اوي كوا دعوة اكم بو آدابانه بو پنج نوعا دعا كان من انجام بدين لبر اوه خواي قورا بجوانترين شوا لما نوار قريه خواي قورا طاعت و عبابت من لي قبول كا ذكر دعا و استغفار من لي ور بقريه و خواي قورا خير بير تريها مومان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
3: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیام اسلام.

0: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. براني برزو إيمان دار خشكاني محترم إيمان داران مسلماني خوشويست في غمري خوشويست من صلى الله عليه وسلم لا هزار وشوار صال لموبر وشياري بأمتكي داوا لزمني فتنة وعصر وسردمي تيكشوني قيمو بها بالا كانوا موازين حياتو بيوانا كان جيان باسي فرموها كمسلمانان حالتي وها ترسناك وخطريان بسرية بيغمار خمي خواردوا صلى الله عليه وسلم جاري وها يدسي كروا بقريان كليان برسي وبوشي أقريد قريانا كيف پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و ابو خوای گور جل جلاله بزیب حال یا تو جبرئیل یمینی نرد و بو ابو و شی و ناراحتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خمی امتکما دعای اویک امتکی بسنت و هدی مبارکی او بختور و اسودمون همی بو برای یکتری یکیان خوشویس قران و صفیانکا لما حبته خوشویسی و برایتی و گریزی و یگمونیان خمی بو کچون اعتراضین لیکتری چه سردمی کی خراب کار یا ته پیشوا و چه بلا و مصیبت یارو ل امت اسلام کا امانه ل فرمودکان پیغمبر خوایا صلی الله علیه و سلم باس کراوا و خمی خواردین و هوشداری با و به ایم ایماندار جبر زن ان سردمی منو جناب دی تیاجین هچنا سردمی بناو مافی مرو و حقوق انسان سردمی و عصری تکنولوژیا و زانست و پیشکوتنا سردمی فراهمینانی زوشت و نعمت کجاران نبوا بلام لگل اویا زول لقیم و بها بالاو موازین گرنگکان و جوانکان ام حیات و جیانت یک چوتی آیا مسلمان اگر آگای لخوی نبی لرانستی ها لخطره کی اجگار گوره آیا چون که گوره اکی آنیا سرکرده اکی آنیا خمخور اکی راستقینه آنیا ام امت مزنو گوره جمع کانه یل ره او نه بسوسین ره توا او نه ما فی بخوره او نه لو پر دنیا و بین خیراتی ببنو خوش زقی چاوی بی لبر او ویلی هاتوا مجتمع و کوملگا کان هموی شیوا و بملیکا تلفون و موبایلی اکمان لبر دست آیا سیرکین هر دستی که لی با اگر وشیاری خور نبیوی آگال خور نبی اکویت فتنه ایمانش تیاجه شرف انسانش لخطر آیا حرمتش نماوا و هر وها اسرار نهین یکان انسان حموی کشف بوا لبر اوا سردمی کی زور زور خرابا پیغمبر من صلی اللہ علیہ وسلم ناوی ناوا السنوات الخداعات فرمیو سردمانی کوا پریتی لفیو پریتی لساختا پریتی لخراپا کاری پریتی لخو دوران و ایمان دوران خواه پنامان با بو یکا من وکو خوشویستو دلسوزیم بو جنابتان اوی خواه زانه من بزانم بو دنیای ایو بختور من لقیامتی شا پی سر برزبن شوانی جمعان بیرکم و بو اوی سبین او بو جنابتان بازکم بو یک پیموه امرو اما پیویست پارزگاری لدوشت من کین بوی سرگردان نبین و بدبخت نبین لقیامتا یکمین پیویست پارزگاری لیمان مام بکین اما خطره کی گوره یا لبردمی همولایک مانا برزانه اما هر خمی پارکان مانا هر خمی کاسبی و تجارتک مانا بلام ایمان من لخطر آیا به وشیار و ریای ایمان من بین پارزگاری لم توزه ایمان و علاقه لگل خوایا جل جلاله برکو پیکی و جوانی و مضبوطی بکین پارزگاری ل ایمان ایشی منو جناب تا خوان خواسته ایمان من لکیز بچه هموش یک دارنین هر انسان ایمانی لدست دا خسر الدنیا والآخره به ذالک هو الخسران المبین خسران مبین مال کاولی زرر و مندی اجگاری اونیا امرو افلاسه کیس به هلا سیتا و بالام افلاسی گوره زرر و مندی گوره اوه خجالتی لخواه بین خواه پنامان با اوه خواه نخواست ایمان من بدورنین پیغمبر خوان صلی الله علیه و سلم فرمویتی جاری واهی ایوه ان الانسان ان المؤمن او ليتكلم بكلمة في سخط الله جالب يك كلمة علي يك ومن تنوسي خوا او اندي بينا خوش حفتا فايز خوت خيت جهنم بي فرمودي في غمر معنا صلى الله عليه وسلم لبر اوا بيويست وشياري دم مان بين وشياري نوسين يكام مان بين اوي لو موبايل وشتا عيبينين واي بيستين هيج لاك ايشو كردوو شد نوسين وكومنتي مستمعك مسلمان ناشي كبا كيف خومان جندين بكيف خومان بهتانكين بكيف خومان اخلفين اخلتين سطها بيجي عنداناوا اكاونتي عنداناوا بدايكو باو هيج كس خاوانين يا كس نازاني كيا دروي اكا منو جنابت خيرات تصديقيا كين بهتان بلا وكاتو خيرا منو جناب تصديقيا كين خيرا ابينا شريكي اما هم وبهتانا يكي اقواي ودفيسا كيوتي كوا خاوانا كي منو تو ايمان مانا دور رينين اقا مان لخو مانيا وشيار نين اقا مان لخو مانيا ايمان مان لقبه بو يكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وشياري بإيما داوا فرميتي أوند خطر يصبح الرجل مؤمنا زوجة أم حديثة متوى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا بياني كهل صالحة ونجي بياني كروا إيمانارا بلام إوارا خوي كافرك خوي كات الشريك ظلم خوي كات مؤيدي قندل تأيدي ناحقيقك هل خوي يكسر ولا واي بيوي بزاني واي يمسي مؤمنا ويصبح كافرا جاري وهنا بشوا حتى شو ايمان عليك باشا هر روشي كردوا ايمانك دوراندو اغاشي لخوينيا اما وشياري پیغمبر معنا صلى الله عليه وسلم بويا ابي دائما وشيار بينو اغا ما لخو مان به فارس غايلم توز ايمان ممكن ك ان شاء الله بوي بي بين اوديو دنيا كبر معنا اوديو بخدمتي اخواتي هيستر سينامين امام احمد كيكك لا زناهر قول وعارف قول كان يكك لا اعلام ام دينا فرميتي لو ان احدى قدمي في الجنه تيجر بيك يعني بخمنا وباش اوي تريان لدره وبه هشتا امين نم لو ايمان مدرب مش ماوديو او سردم فرميتي لعصر امام احمد او فرموا اي ام سردم من جنابت ابي زور زور اقام عن لخوم عم به وشيار بين إيمان مع الندورين سر الشواويو هالخليسكان سر الشواويو هالخليسكان لسر دين قورتين مصيبة بلايك كتوشي إنسان ببي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان هي واهي زور جوار إيهاني زور ركو بيك إيهاني بلام لقوناخي كي جيانيا يكسر أكوي تأيدي بدينك لقلنا حقيا أبي سري لي أشيوه جاري واهي بيتشواني سوابتو ضروريات ديني شكا حل براوي خلق لي رازي بي بقس خلق رازيك داماو تو كي رازيك قيقرا بلان خوا رازيك لخو بوي بي بلان كد پرورا هزار قصي بيماناك بيتشواني عقيدة ودينك يدي بو اوي بلن كراوي وروشن بيدا هزا شطحات لي كمخالف اصول ابن ما عقيده وباوركيتي كبيشواني اخوتي برايتي من وان مسلمانانا اي داماو قورتي لي مصيبه خليسكان وبيا الخليسكان انا سر امن هجر راستقينا بيغمر يا عزيز من فرموي للروش قيامتها حوت عقم كز لزس يا بري عنشان كيا اويك اي هنا ناخليسك وهل ناخذها تا وكوني اجاتا منزل بويك اما اساس برزان استقامته دام سلاوي ركبون نسر ام دينه ولا ندان بم لولايا او اساس دين داري خاناسيه شانازيب كبديني خوتوا بكلتوري رسني دين داري خوتوا مسلمانتي كردهاتي خوتوا خلق الرازي مكا بنا رزاكني خوا خاله خوتو رمكا بحمد سناي خلق بوصف خلق او اسل شواوي بدبختيه دائما قرآن بما نفهم بفاري روا ودا مزرعيو هل نخلص كانت بلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا خوايا فروردقاري مزني بالادس أو دلم لا ندي لسر أو دين منهج صحيح خود دواي أوي من الخست سري هداية الدام وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويا رسول إخوان هم جارك يفرموا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. خوايا بقنجي جواني نامان كتالي ريشي سفيك وتردين مانوا خوايا سرمان لنا شوي. خوايا كدنيا هاد بدبخت نبين. خوايا كبارم بو هاد مغرور نبم. خوايا كمنالم بو دروز بو لخوم باعي نبم. خوايا ككرسي ومنصمم توجبو بي توي بي رازي كم فشب سر عبدكان تانا كم كاتي اوتنبيلي جوانو مالي جوانو دنياي جوانو مهبو بهي توي بزانم وخوان ببچوك بزانم تكبر بسر عبدكان تانا كم اوه يدا مزراويو راستي ودرستي لسر ايمان ومسلمانتي وخواب پرستي لا تزي قلوبنا بوي اي فرمو احسن عاقبتنا كوتاي من بخير بغير يا رب في غمر الفرنساصم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خواي فرمت قال ظلم على سر أم إيمان دين داريا دام أزراوك شنك أي فرمو إن العبد ليعمل بعمل الأهل الجنة حتى ما يكون بينها يكون بينه وبينها شبرا. أفرمي إنساني واهيا خواناسا أهل دينا عقيدي باكا أهل مزقوت كنويشا بلام أم كرده وباشا أنا كرده وي أهل باشتا وايلي دي بستيكي من بيني او بهشت برام سري لي اشياء فيعمل بعمل اهل النار دسكابك لدوي دنياي كداو دنيايا كان دسكابك لدوي اهل جهنم دسكاب دجمناتي مسلمانان سري لي اشياء واخلفه فيعمل بعمل اهل النار شكر دوي جهنم يكانك حتى خوي مستحق جهنم فيدخلها اتيت جهنم خوفنا امام با. اما مصيبه برزان اما بلاي وكشي كي گوريا كابي اگا مال خومن به هوشيار بين خاي گوري جل جلاله در باره اهل استقامه و مروه دامزرا و خوتن اساكان بس يعني دنيا و قيامت يعني كا بس يو كاته انا كا لدنيا امرن بس يو كاتش يعني كا كل بردات گاي خويا زينو يعني كاتو بس دنيا كان اوا كافر ما ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اوانيك وارين الله خوامانا دينيا قبولا محمد مصطفى وفرما اشتكاني او يان قبولا لسريدا مزراون نبارا يان خلطيني نمنصبا يان خلطيني نهاشوهوشي خلط نترسو ارهاب نوصفي خلقي مغرور يانا كاتشك اما همي مصيبتي بها الخلسكان نمشتعنا هي وهاي كخلق وصف يعني كل خوي بعيبة كوت يعني ما شاء الله بيأوي تاكا لوتي تشت عسمان كوت يعني ما شاء الله وتاركاني خوشة لوتي تشت عسمان كان خوي نوار لوتي تشت عسمان كشوار فلسيب خوي بيني لوتي تشت عسمان أمام مروفا نزمكان النزمكان نعمة كاني خوا بتكبر لود برزيو لعدان لمن هجي خوا بكارين لبري وصف از جزار به خوا ام فضل جوری پیاوا لبری او ممنونی خوابه جوان حقیبا خطیب جوان حقیبا امام جوان حقیبا مسئول جوان حقیبا پاره جوان حقیبا کسی مغروره به امام رو فرنز مکان نه آوانی که سلیقه و عقل آن سوره حاشال روی برستان لبری او بکه او چیا که مغروره به قرآن فرمه آوانی بردوام نه گورن اهل استقامن او دقي ملك الموت يا روحي عند ربيني تتنزل عليهم الملائكه لقال ملائكه وفريشتي روح كشانا بهزارها ملائكه شينا او مالي او بياوتي امري تنازاني بلام جمارين بيني وارض الاسماني بركدوا اما نار خوا اوا استقباليك بحمالك بيت باكزنو ناسه بله گوشه یکی امولاتو نشتمانه بله یکی شبروی خلق مرحباش نکا تو لخوا رزه هیا هزارها ملائکه و فرشته خوا دین بو استقبال و پیشوازید لکاتی مردنی تویا سروک دولتی چه تولاتی چه موکی به یکی بسازه کنگ زور خوشویز به خلقه کلس جادکان اوستین بو پیشوازی لحو رئیسی اولاتی تر بکن اما تو رئیسی لخوا رئیسی اولات که بوگنی کردو پیاوی دنیایی که های بوگنی کرو حاشا لروتان های خوار قیلیتی بلام اهل استقامه و دامزراوکان ایمان ندورکان خواه استقبالی نکاب به هزار هزار فریشته جا با کرکل بگری خو آوا استقبالی تو جا با من علا کان لتنش تا خمبار من خو آوا تو گله هیچی آوانیه تتنزل عليهم الملائكه انجا كهاتيشن دلخوش تكن لو كاتا خلق لكاتي روح كشانا روح در على روح در يعني وناترس لكاتي روح كشانا تشاوي زقبه لكاتي روح كشانا دلي بربل لترس اترس مردن ترس راكا ان للموت لفزعا بلام امانه اخوانا يا لي بترسن شلون يا لي عبد يق لمن اريو هتا امره نخزا به هل نخلص كابه لقال خوا دوز به ديني نفروش به نقول رابي توا خوا شون يلي بترسي وكي قصي تو خوش رويسي كي خود بيت بولاد هيلي بترسي يكي اكيش بترسي لي لي تو رابي اي خوا خوا شون يلي دوستك بترسي لا تخافو يا كمين شد مجدد دنيا ملايكة كان الانشي لا تخافو هيج نترسي تو بولاي خوايا غشي هموشتكي بدسا لا تخافو پاشان چیت پی آلن ولا تحزنو پیشان خم نبی خفل چی خوی اوی لی رجی دهشت و اوی خواب بایدان اوی لچا او قطره یک جنیه لدریای بو ام دنیا فاجر و پل فسق و نفاقا خفت خوی خمی من آلکان تا خمی چی تا ولا تحزنو خم لحیش بخو که خوایق بونی بهشتی کردی بسرا حتی ناراحتی ام دنیایش بسر هات به بیت شته فرموده پیغمبر من صلی الله علیه و سلم خوا وا خلق تاقیا کاتو بیتانه خمو پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم اتعس اهل الدنيا هنن یعنی چی داماوترین با مصیبترین به پارترین کبر ناراحتین جیانی بسر کر ول حیات دنیا یا بلا ام خوای له خوی تو رنه کردو لا این داو لسر خواناس به شیوه خوا امريكا لميداري محشرة فرمي برون او كسن بو بين فريشتي هنن بريكو بيكو بحرمته بو بردمي رب العزه خوي جورا فرمي اهدي بي بنجاره اوا هلاوي بونيكي باشكن بسري او بون بين نو بونيكي باش اوا باشي بشام اي هنو بردمي رب العالمين خوي جورا بخطابي لقلاك شن جورا يا امروبا لدنيا يا خلق بشايسه واش يا نازاني هو دو حيواني كي بو بكرنتي بيجي أتعس أهل الدنيا بو بابا أملك الخوا دوست بو خوا أوقسي لقلك هزارها ملك وباشا وخليفة جلولة ورسوان خوا أوقسي لقلك يا عبدي فرمع عبدكم ناخوشي دي لدنيا أفرنا بعزة وجلال قسم ناخوشي من بيني بس بونا كي بهش حموي بردو بس أولا ان جاء امر فرمي دي انعم اهل دنيا مبين كي لها مكسك لم دنيايا خوش گزران تر بوا نا خوشي نبيني وا بلام لخوا يا اخي بوا براكن بپشتمل يا هي نخدمت رب العالم فليبرن يكها الله جهنم كن بسر يا جامون بينو اواي كي ليا كن پيشاني جهنم ينو هينو رويتي كاله فلان لبل علي خوشي دي ولا حياتي دنيايا علي بعزة وجلال قسم او هلا وجهنم هم يبيد بردمو ولا تحزنوا اما انا الخفض بشيخها وما عند الله خير للابرار خير وابقى اجوا اوبكن ولا تحزنوا ان جا سيهم بيلنشي او جاري خلق قريئه امري اواني دورو بر اخوان اخوان دكتور جافري ايكوا توجل قال خواتي يا كلي بيدلنشي وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون مش ده ليه بيبو بهشتي خوا وعدي في ادب اوتا يكسر ام انسانا بهشتو شو انك خوي بيشانين او ناو شواني علاقه كا بيكني لخوشي بينيني بهش بو روحي درجه يك لحظش ازاري سرمك ناتشي ايمان نار خوا شلون يا لي ايمان نار ازار بتشي لسرمك كلي راضي به وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون جاء فرمي من اللي قلم خم نبي نحن أولياؤكم في الحياة وفي الآخرة جاء وان بيلنشي خمي هيك نبي تو ميواني خواي نزلا من غفور الرحيم تو ميواني خواي خمي هيك تيك النبي تو ميواني خواي جل جلاله أما استقبال خوايا بو أواني إيمان نادورن اللي حياته بهشتك كاتي مردنيان أي كتشون قيامة خواي قرأ فرمي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اوانی کوا هل لرا مجدانه اور گرتو کچونه یشاو اوانی کوا لسر ام دینداری خواناسی بر دوام بنونه دوران فلا خوف عليهم ولا هم يحزن او عالمي زرنيقك ولا روجي محشر او ميداني محشر او ان بهشيه ويك خوانايا لبترسين ونايا لخفت خون او نايا نداتي لا خوف ولا يحزن ان جاء فرمشي اولئك اصحاب الجنه اوانا بهشتم وحاصر كردون خالدين فيها هيجاري لبهشتان جزاء بما كانوا يعملون پاداشتی او کرده و چاکانه انا عالم خلطا عالم خلفا عالم حرامی خوارد عالم ریبای خوار عالم با پاره خوی فروش عالم با پاره دینی فروش عالم با بارک الله مسئولک پیاوی کش ولم اما نا نگوارن لسر او دین و خواناسی و دین داریا جزاء ام بهشتو ریز و حرمتی لیانا گرم بما كانوا يعملون بهوی کرده و کانیانو كوابو برزان أقرم وأوتان عرضكم أم سردما سردمي فتنية بارز غارية كم لإمام مامكين أقر إيمان من سلامت به منو تو قورترين دولة من دينو قازانشترين ومربحترين إنسان يمسر أزمنو توين دو همينيان أبي خالي كتيج ببارزين ويبختور بين أي كين بابتي وتاري جمعي داهاتو من إن شاء الله خواهي قورار رحمت كاتهم لا يكمان بزي بحالي هم لك ما نبيتوا لها لو بلو تاوى نكان من رب العالمين شاو برشي ما لبكي فروردقاري مزني بالا دستين امر لمشوينو مقام مباركة لدى بارينوا لفتني آخر زمان بمان پارزي لفتني دين من بمان پارزي توشي فتنة نبين باو آخر عمر مانو يا ربي لفتني آفرد بمان پارزي لفتني مال بمان پارزي لفتني منصب بمان پارزي لفتنه عجبو تكبرو خوب زلزانينو خوب شدزانين بمان پارزي يا رب العالمين همو كارو ايشا كمان مخلصانا بوتو بيا رب خدا اللي من ورقلي نيديتو بناو چاوان مانا يا رب العالمين خوايا دريزي خزمتكار صالحكاني دينكتا خزمتكاري صالحاني دينكتا حساب ما ممكن خواهي پرورد قال لخزمتي انبياء ومرسلين وشهيدان وصالحانا لنزيكي اوان بخزمتكاري اواني شوار مانگري خواهي بمان كي تفاعلي خير بو خلقي مان كي تكليلي خير بو ام دينت خواهي بمان كي تخزمتكاري ام دينة مباركة سنتي في غمر عزيزك صلى الله عليه وسلم خواهي مالو خزان واولاد من لبلا ومصيبة وفتن مبارسة ام نشتمان ولاتي ايما لشر وخوين ريجي وبرسيتي وتيكتوني اسايش يا ملاتي ببارزا امن اسايش مان يا ربي برقرار وبردوامك او اقري فتني لدور برمانايا پروردگار ام ملت مظلومه خيل نديوي ايما ببارزا لي يا رب العالمين خوايا لقناها كان مان خوش به قلم عفو برسال الله كان مانا بينا همو او خوش كبرا ايمان نارانا مان دعي دعي خير يان لي ايما كردوا خواي پروردگار بو شفاين خوش كانان شفاين خوشي هم لايكيان بدي يشو آزاري همولايك يان كم كيتوا يا رب العالمين دليك سكاني عن خوشكي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
1: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين بيغمبر صلى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. واتابي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي زمان بسر خلقان داده كبياو أو ماليك كويدا كاتوا جيبينادا چب حلال بي ياخد بحرام. بشوى نسائي لا سنن صحيح كيدا يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. واتى في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي وريابن لسوداو ما ملكردن دور بن لسيان خاردن، چون كلا پیش دا برو بكالا داتو لپاشان دا پیتو بركت دبا بحوادا. بشوان سائي لا سنن كيدا جرايت يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يا روشتك لروشتكاني من زندو بكاتوا خلقي كاري هركس يا روشتك لروشتكاني من زندو بكاتوا خلقي كاري بيبكن أو أوندي خيرو باداشتي أواني دقاتي.

صدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده. واتا في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي چاك تريشتي كبياو لپاش مرگي بجي بهالي سيشتا روليكي چاك كدعاي خيري بوبكا يان خيري كي نبراوا يان زانستي كي فيري خلقي كردبه اوانيش ايشي بيبكنو خلقاني تر فير بك بيشوا ابن ماجه لا صحيح كيدا قراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كسي بروات لاي خيزاني لكاتي بين يجيدا يا لباشا بروات لاي يا بچه بولاي كاهنو فالشيو باور بقصي بكا لم باريوا او براستي باوري نما بو قرآني كاتو تخواروا بو محمد صلى الله عليه وسلم. بيشوا ابن ماجا لا صحيح كيدا قراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي زوري نيس زينا وغور لسر خوباق نكرد نويا لدواي ميس كردن. پیشوا ابن ماجا لا صحيح كيدا قرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی آگادار بن مچن لای آفرتان بتنهایی. پیوکیش لای دادران وتی ایگر آفرتک جنی برام بو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی او هر مردن واتا مردن باشتر لو. پیشوا ترمذی لا سنن صحیح کیدا گرایتیو. عن قیس بن ابی الغرزة رضی الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. وتقيس كري أبي غرزدلي بغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هات نوما فرموي اي دستي بازرگانان شيطانو تاوان آماده سوداو ما مرد بن جا كوابو ما ملكتان خاوين بكنوا بخيرو صدق کردن. پیشوا ترمزي لا سنن صحيح كيدا گرايتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی کسی تفرقو دوری بخات نیوان دایکو فرزندکی و او خوای بالا دست تفرقو دوری ده خات نیوان خوی و خوشویستکی لروجی دوائی ده. پیش آتر مذیلا صحیحه که ده گرایدیو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلة بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقوت بو نواجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خواي لبي دفرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ماموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بيش بانگي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو يوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شپو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. پیشوا بخاري مسلم ام فرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد واتا سیر بان زیکی مزگوتا کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا واتا نزیکی مزگوتا کمان نکوید. پیشوا بخاری مسلم ام فرمودیان روایت کردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رضي خوي لبيت لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت إلى پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجارت و كفرمويتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي پلو حلپا مكن اوي پیر راگيشتن انجام بدن لقل جماعت اوشتان كلادس جو توابي بكن. پیشوا بخاري و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رضي خويل بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري مسلم أم فرمودان رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوالي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأت. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يكنية مگر گوار رايلو ملکرشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني اوا هجر غريق نيلا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خوي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتا وكا فرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پر وردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هيا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نویجه کی فرض یان سنت داله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نزیک بو بموا گیم لیب و امن زاو دعایی کردو و کمو زیادی تیدا نکردو کدی فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانکانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ما مستيق قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پرودگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوش في سكان بسلاني برزو بريس بلان خوش كان جنز الله وتازة في قشتو كان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوش في سكان لخزمت إوي بريس دا لبابتكي تازمان دا لخزمت إوي دا بازكين أم بابت براسي بابتكي كا بيستي با سرزدان هي بابتكي بيستي با وهي كا بزانين شون معاملة لقال الله بكين بابتكي جرينجا بابتكي كا زور ده بابتكش بريتيا لبري خلافو ناكوكي لنيوان دو نفر يان زياتر يان چن كسانك يان چن قبيلو عشريت يان چن حزبو چيشو امانا خوش تيسان خلاف براسي شتكي ناخوشا چكا ناكوكيو و تكترجانو والحاصل شدرو ده لنيوان او اطرافانك خلاف يان هي بلا میکشته که اما بیزانین، اما گرینگه که بیزانین. خلاف من هی، اختلاف من هی، خوشویستان. ایمان داره برازه کن. خلاف و اختلاف، خلاف اویه که دو طرف لکرسکان خلافین ها بی و لغایت شهر خلافین ها بی. لهموشه که هر خلافین هی. لو کرسانی که تو دلی بابسین و فلان شد، لوی خلافی هی، لغاتك لو شنو كبوش دسي ليشهر خلافيه بلام اختلاف اميكا تاني لك رسكان لا جاوازي هي نقلا غاتك ذا غاتك هريكيكا بون منا تولي با مثلا بسين بو مثلا جاي درماني فلان جاي درماني بلين لفلان شاخه لشاخي جمو لشاخي مثلا قرذاغ لشاخي بيل مجرون لذا ام خلافك لو اذا اختلافك بيادبي ام دركاك باب بي بروين باشترا ايش هذا النوع با بسعري بروين بلام كذا جن لا يشاخك لوي او جاي كبودسن او جاي درماني كجاي كدرمانا هل يكيك هدوشان يعني اختلاف يعني لسر او ذانية مو يخوش ايسان خلاف هي اختلاف هي خلاف يعني ناكوكي لهموش ديكا بلام اختلاف ناكوكي لوسيلة كذا نقلا غاتك يشيك جا خوش ويسان خالك ترمان اوهيك خلاف دو جوري هي خلافك مقبول و جوان و چاكيك اما خلافك سلامتيك بياد بي لويك لهندشتنا حالي انسان لهندش لهندش تيجشتنا ليترينا حالي بون هي ام خلافة بلام خلافك مذموم و زمكرا و ناشرين هي او خلافة ام خلاف اوهي كبيار دبه لهوا و آرزو لإنكاري كدن لتعصب و دماجيري كخلافه كأمل سده چشه بو نزاع ناكوكي شرقسا شرنجيزي و ململانه جا خوش ويسان مشهور ترين بنابان ترين هو كاركان خلاف چيا نزعي فردية يعني اما كإنسانك وكو دلال هل خويا و شعور بكا هز بكا با کس که خوی کسی کی زور بهیزه کسی کی سر بخویا پی خوش جیابه پی خوش لهمشته که مثلا خوی واد زانه که لعلمه لخلقه جیایه لشخصیتو کسیاتی جیایه لقصه کدنه جیایه لهمو بابتا کانه جیایه خوی و یعنی خوی والی حالی بوا اما خرابترین هوکاری خلاف ام خلافه اما یه براسی یه چیش که لو هوکارانه اویه که أميكا مبستكاني خلق نيتيان جابي مصالح و أهداف و آمان زكانيان جابي مواقف كانيان جابي عقيدو بالباوركانيان جابي أما همي هو كاربويكا أو اختلاف و خلاف بيعببي خوش ويسان جاري واي خلاف سد الشيشة بوزينيودان قساقوتن شارو نزاع ناكوكي كا باشان أما دبتا هو كاريشي قوربويكا رقبلاتي بيعببي رقوشينا لك بسران جنودان وشرقسي برميداني تفرقو والحاصد تفرقي كومالقا أمانا ولهمو خلافة كان لهموي خرابتر لهموي مترسداتر خلافي تيه خلافي طائفية مذهبي دمارجيري وقومي أماشتكي مراسيشتكي خرابة بو
چونکە شەڕ و جەنگ و هەراهۆرای بەدوادادێتەوە، جەنگی بەدوادادێ، وێرانکاری، شەڕەنجێزی، شەڕ و کوشتار، خرابی، خرابون، حەرەکەی ژیان بەڕاستی بە تەواوەتی تەعتیل دەبێ و بۆ کۆتایی پێدێت. جا خۆشەویستان ئەمە بوو خلاف یەکێکە لە دەردەکوشندەکان، یەکێکە لە زۆر شتە ناخۆش و نارک و نالەبارەکان کە لە بینی دوو نەفەر، دوو کەس، دوو بنەماڵە و دوو عەشیرەت، دوو تائیفە، دوو حیزب کە پەیاد دەبێت، دوو حکوومەت کە پەیاد دەبێت خلافەکە شتێکی زۆر ناخۆشە. بەڵام با بزانین حەل و چارەسەری خلاف بەچی دەکرێت. ئەگەر ئەو خلافە پەیابوو لە نێوان دوو نەفەر، دوو کەس، ژنومێردێکە، کوڕباوکێکە، دوو برا، دوو تائیفە، دوو دراوسێ، دوو مامۆستا، دوو عالم، دوو دکتۆر، دوو حیزب، دوو حکوومەت، بزانین ئەم حەلی ئەم خلافە حەلەکەی چییە؟ چۆن چارەسەری دەبێ؟ بەچی چارەیەکەین؟ چۆن چارە دەبێ؟ بەچی شێوازێک ئەو شێوازە چارەکەین؟ خۆشەویستان چارەسەری ئەم نەخۆشیە گەورە بە کۆمەڵشتە بە هەمومان دێنە خزمەت چارەسەریەکان. شیفای ئەو نەخۆشیە گەورەیە ئینشاءەڵڵا، ئینشاءەڵڵا بە پشتیوانی خوای پەروردگار و لەرگەی ئەم بەرنامەیەوە بە پشتیوانی خوای پەروردگار هەرچی کێشەوە بێشە هەیە لە ناو خەڵکە، لە ناو دوو کەسە، دوو بنەماڵە، ژنومێردەکە، دوو کوڕباوک، دوو تائیفە، دوو حیزب، دوو حکوومەت، ئینشاءەڵڵا بە جۆرەی ئەم چارەسەریانە کە ئێمە بەو ڕێکارانە دابڕۆین، ئینشاءەڵڵا ئەو کێشەیە چارەسەری دەبێ و کێشەکە نامێنێ. یەکەم، تۆ دەبێ بابەتی ئەو خلافە بە جوانی دراسەکەی لە هەموو بابەتەکانی نابێ بچێ ناو خلافێکەوە کە نەزانی لەسەر چی دروست بووە، ئیلا بە شێوازی ئەمە کە ئیستیفسار و والحاصل لێپرسینەوە و یان فێربوون و ئەمانە بوو بێ. نا، دەبێت تۆ بزانی ئەو خلافە لە چی پەیا بوو، ئەسی خلافەکە بدۆزەوە. ئەمە یەک. دوو، دایمان خۆشەویستان کە کەوتێ ناو خلافە خۆل یەکسەر دەست مەکە بە جنەودان و بە بریندارکردن و بە تەشهیرکردنی ئەو کەسە. نا، هەوڵ بدە بزانە حەقە

في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

وأما

وأما

فأما اليتيم فلا تقهر

وأما

No, no, no.

No, no, ando.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريدك ويدبو مزقود مراجعيكي نيتكيبك تواب خدا بجتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكيبو بيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدك بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او پاداش دی حاجی کی هيا که حاجی کی پاکو تواوی کرد بیت. عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هل بقريت بروات بومزقود بو نوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي جراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوا بوب جهناني فرزك لفرزكان إخواي قورا همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي رواية كردوة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بیش بانگی فرمو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم رشت در و بانویج و دی فرمو خوایا دلو زبان و یکان مچاوکانم پر لروناکی بکا و سر و جیر و راست و چپ و بردم و پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمو دیان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوت كمان نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزقوت كمان نكويت. بيشوى بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هركاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم انفر مديان جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دائما لخزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چي تانا عرضيان کرد پل پل من کرد بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بل سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. پیشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايت کردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دي فرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كدا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني او هجر رجريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي جرايانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستوجي پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هيا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكتشو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان و
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله

0: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. براني برزو إيمان دار خشكاني محترم إيمان داران مسلماناني خوشويست پیغمبری خوشویس من صلی الله علیه و سلم لا 1400 سال لموبر وشیاری با امتکی داوا لزمانی فتنه و عصر و سردمی تیکچونی قیمو بها بالاکان و موازین حیات و پیوانکان جیان باسی فرموا که مسلمانان حالتی وها ترسناک و خطریان بسری پیغمبر خمی خواردوا صلى الله عليه وسلم جاري واهي دسي كرو بغريان كلام برسي و بوشي اغريت غريانا كي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم واب و خواي گور جل جلاله بزيب حال يا تو جبرائيل يميني نار دو بو ابو بوشي و نارحتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي خمي امتك كما دعاي اويك امتك بسنته هدي مبارك او بختور اسودبون همی بو برای یکتری یکیان خوشویس قرآن وصفیانکا لما حبتو خوشویسی و برایتی و گریزی و یگمونیان خمی بو کچون اترازین لیکتری و چه سردمی که خراپا کار یه تا پیشوا و چه بلا و مصیبت یارو لأمت اسلامکا امانا لفرمودکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم باس کراوا و خمی خواردین و هشداری با و با ایم ایماندار جا برزان ان سردمی منو جناب دیتی آجین هچنه سردمی بناو ما فی مروف و حقوق انسانا سردمی و عصری تکنولوژیا و زانست و پیشکوتنا سردمی فراهمینانی زوشت و نعمت کجاران نبوا بلام لگل اویا زول لقیم و بها بالاو موازین گرنگکان و جوانکان ام حیات و جیانت یک چوتی آیا مسلمان اگر آگاهی لخوی نبی لرانسی ها لخطره که اجگار گوره آیا چون که گوره اکی آنیا سرکرده اکی آنیا خمخور اکی راستقینه آنیا ام امت مزنو گوره جمع کانه ره او نه بسوسین ره توا او نه ما فی بخوره او نه لو پر دنیا و بین خیراتی ببنو خوش زقی چاوی بی لبر او وایلی هاتوا مجتمع کوملگا کان همی شوا و بملیکا تلفون و موبایل یک مان لبردسایا سیرکین هر دستی کی لی با اگر وشیاری خور نبی اگر ل خور نبی اکوی ته فتنه ایمان شتیاچه شرف انسان ج ل خطر آیا حرمت شی نما وا و هر وها اسرار نه ان یکان انسان حموی کشف وا لبر اوا سردمی کی زور خرابا پیغمبر من صلی الله علیه و ناوی ناوا السنوات الخداعات فرمیو سردمانی کوا پریتی لفیو پریتی لساختا پریتی لخرابا کاری پریتی لخودوران و ایمان دوران خواه پنامان با بو یکا من وکو مخوش شویستو دلسوزیم بو جنابتان اوی خواه زانه من بزانم بو دنیای ای و بختور بن لقیامت شا پی سر برز بن شوانی جمعان بیره کم و بو اوی سبین او بو جنابتان باز کم بو ای پیم وای امرو اما پیویست پارزگاری لدوشت من کین بو ای سرگردان نبین و بدبخت نبین لقیامتا یکمین پیویست پارزگاری لیمان من کین اما خطر اکی گوره لبردمی همول ایک مانا برزان اما هر خمی پارکان مانا هر خمی کاسبی و تجارت که مانا بلام ایمان من لخطر آیا به وشیار و ریا ایمان من بین پارزگاری لم توز ایمان و علاقه لگل خوایا جل جلاله بر کوپیکی و جوانی و مضبوطی بکن پارزگاری ل ایمان ایشی منو جناب تا خوان خواست ایمان من لکیز بچه هموش یک دارنین هر انسان ایمانی لدست دا خسر الدنيا والآخرة به ذلك هو الخسران المبين خسران مبين مال كاولي زرر ومندي يجغاري ونيا أمر إفلاسة كيس بها الله سيتوا بالعام إفلاسي قورا زرر ومندي قورا أو خجالتي لا خوا بين خوا بنام با أو إخوان خواست إمام من بدورينين في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم فرميتي جاري واهي إيوا إن الإنسان إن المؤمن أو ليتكلم بكلمة في سخط الله جل يك كلمة علي يك ومن تنوسي خوا أوندي بينا خوش حفتا فايز خو تخيت جهنم بي فرمودي بيغمر معنا صلى الله عليه وسلم لبرأوا بيويست وشياري دم مان بين وشياري نوسين يكام مان بين أوي لو مبايل وشتا عيبينين وأي بيستين حج لغاق إيشو كردوو شد نوسين وكومنتي مستمعك مسلمان ناشي كبكيف خومان جندين بكيف خومان بهتانكين بكيف خومان أخلفين أخلتين سطها پیجی انداناوا اکاونتی انداناوا بدای کوباو هیچ کس خوانی نیه کس نزانی که دروی اکام منو جنابت خیره تصدیقی اکین بهتان بلاوکاتو خیره منو جنابت تصدیقی اکین خیره بین شریکی اما هم و بهتانا یکی اگوای ود فیسا کیوتی کوا خوانه کهی منو تو ایمان من دوره نینه آگا من لخو من نیه وشیار نینه آگا من لخو من نیه ایمان من لقبه بويا كابيا غمر صلى الله عليه وسلم وشياري بأي مداوى فرميتي أو اند خطر يصبح الرجل مؤمنا زوجة أم حديثة متوى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا بياني كهل صالحة ونجي بياني كروا إيمانارا بلام إوارا خوي كافرك خوي كات الشريك ظلم خوي كات مؤيدي قندل تأيدي ناحقيقك هل خو يكسر ولا واي بيوي بزاني ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا جاري وهنا بشوا حتى شو ايمان عليك باشا هالروج كردوا ايمانك دوراندو اغاشي لخوينيا اما وشياري بيغمر معنا صلى الله عليه وسلم بويا ابي دائما وشيار بينو اغا مع لخو مام بي فارس لم توز ايمانه ممكن ك ان شاء الله بوي بي بين اوديو دنيا كبر معنا اوديو بخدمتي خايت هيستر سينامه امام احمد كيكي كلا زناهر قورو عارف قورو كان يكي كلا لأعلام أم دينا فرميتي لو أن إحدى قدمي في الجنة تي أقر بيك يعني بخمنا وباشت أوي تريان لدر وبه هشتا أمين نملو إيمانم دربا مش موديو أو سردما فرميتي لعصر إمام أحمد أو فرمو أي أم سردما منو جنابت أبي زور زور أقاما لخوم عم بي وشيار بين إيمان ما ندورين سر لشواويو هالخليسكان سر لشواويو هالخليسكان لسر دين قورتين مصيبة بلايك كتوشي إنسان ببي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان هي وهي زور جوار إيهاني زور ركو بيك إيهاني بلام لقوناخي كي جيانيا يكسر أكوي تأيدي بدينك لقلنا حقيا أبي سري لي أشيوه جاري واهيا بيتشواني سوابتو ضروريات ديني شكا حل براوي خلق لي رازي بي بقس خلق رازيك داماو تو كي رازي أكي قيقرا بزان خوا رازيك لخو بوي بيبلن كد پرورا هزار قصي بيماناك بيتشواني عقيدو دينك يدي بو اوي بلن كراوي وروشن بيدا هذا شطحات له كمخالف اصول ابن ما عقيده وباوركيتي كبيشواني اخوتي برايتي من المسلمان انا اي داماو قورتي لي مصيبه خليسكان وبي الخليسكان انا سر امن هجر راستقينا في غمر يا عزيز من فرموي للروج قيامتها حو تاقم كز لزس يا بري عنشان كي اويك اي هنا ناخليسك وهل ناخذها تاوك ونياقات منزل بويك أما أساس برزان استقامة دا مزراوي ريكبون لسر أمدينا ولا ندان بملاولايا أو أساس دينداري خاناسيا شانازيبك بديني خوتوا بكالتوري رساني دينداري خوتوا مسلمانتي وكردائتي خوتوا خلق الرازي مكا بنا رزاكرني خوا خوا لخوتو رمكا بحمد سناي خلقو بوصف خلق أو أسل شواوي بدبختيا دائما قرآن بما نفونه بفاري روا ودا مزرعيو هالنخليس كانت بلي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا خوايا فروردقاري مزني بالادس أو دلم لا ندي لسر أو دين منهج صحيح خود دواي أوي من الخست سري هداية الدام وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويا رسول إخوة هم جارقي فرموا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. خوايا بقنجي جواني نامان كتالي ريشي سفيكو تردين مانوا خوايا سرمان لنا شوي. خوايا كدنيا هاد بدبخت نبين. خوايا كبارم بو هاد مغرور نبم. خوايا كمنالم بو دروز بو لخوم باعي نبم. خوايا ككرسي ومنصمم توجبو بيو توي بي رازي كم فشب سر عبدكان تانكم كاتي اوتومبيلي جوانو مالي جوانو دنياي جوانو مهبو بهي توي بزانم وخوم ببچوك بزانم تكبر بسر عبدكان تانكم او يدا مزراويو راستي ودرستي لسر ايمان ومسلمانتي وخواب پرستي لا تزي قلوبنا بوي اي فرمو احسن عاقبتنا كوتاي من بخير بغير يا رب پیغمبر فرمساصم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خواي فرمودگار ظلم على سر ام ايمان ودين داريا دام ازراوك چونك اي فرمو ان العبد ليعمل بعمل الاهل الجنة حتى ما يكون بينها يكون بينه وبينها شبرا. افرمي انساني واهيا خواناسا اهل دينا عقيدة باكا اهل مزقوت كنوياشا بلام ام كرده وباشا انا كرده وي اهل باشتا ويلي دي بستيكي يميني بيني او بهشت برامسري لي اشي فيعمل بعمل اهل النار دسكابه كردوي دنياي كرداوي دنياي كان دسكابه كردوي اهل جهنم دسكابه دجمناتي مسلمانان سري لي اشي واخلفه فيعمل بعمل اهل النار شكر دوي جهنم يكانك حتى خوي مستحق جهنم فيدخلها اتيت جهنم خوفنا امام با اما مصيبة برزان اما بلاي وكشي كي قوليا كأبي آقاما لخومان بي وشيار بي خواهي قولي جل جلاله در باري أهل استقامة ومروفة دامزرا وخوتان آساكان باسي جياني دنيا وقيامتي آنكا باسي أوكاتي آنكا لدنيا أمرن باسي أوكاتش آنكا كالبرداد قاي خويا زينو آنكاتو باسي دنيا كيان آواء كافر ما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اواني كوا ألين الله خوامانا دينيا قبولا محمد مصطفى وفرما اشتكاني اويا قبولا لسريدا مزراون نباريا خلطيني نمنصبيا خلطيني نهاشوهوش خلق نترسو ارهاب نوصفي خلقي مغرور يعني كما همي مصيبتي بها الخليس كان نمشتعنا هواية كخلق وصفيان كل خوي باية به كوتيان ما شاء الله بياوي تاكا لوتية تشتا عسمان كوتيان ما شاء الله وتاركاني خوشا لوتية تشتا عسمان كان خوي نوارا لوتية تشتا عسمان كشوار فلسي بخوي بيني لوتية تشتا عسمان اما مروفا نزمكان النزمكان نعمتكاني خوا بو تكبرو لود برزي ولادان لمنهج خوا بكارين لبريا وصفاز جزار به خوا انفصل قولي بيعوا لبريه وممنوني خوابه جوان حقيبة خطيبة جوان حقيبة إمامة جوان حقيبة مسؤولة جوان حقيبة باريه جوان حقيبة كسي مغرورة به أما مروفا نزمكانا ها أوانيك سليقة وعقل عن صورة حاشا لروي برستان لبريه وابكا أو تشيكا مغرورة به قرآن فرمي أواني بردوام ناقورين أهلي استقاما او دقي ملك المودي روحي عند ربيني تتنزل عليهم الملائكه لقال ملائكه وفريشتي روح كشانا بهزارها ملائكه شينا او مالي او بياوتي امري تنازاني برام جمارين بين ارض واسماني بركبدوا اما نار خوا اوا استقبالك بحمالك بيت باكزنو ناسه بله گوشه یکی امولاتو نشتمانه بله یکی شبروی خلق مرحباش نکا تو لخوا رزه هیا هزارها ملائکه و فرشته خوا دین بو استقبال و پیشوازید لکاتی مردنی تویا سروک دولتی اچه تولاتی چه موکی به یکی بسازه کن زور خوشویز به خلقه کل سجاده کن اوستین بو پیشوازی رئیسی اولاتی تر بکن اما تو رئیسی لخوا رئیسی اولات که هی بوگنی کردو پیاوی دنیایی که های بوگنی کرو حاشا لروتان های خوار قیلیتی بلام اهلی استقامه و دام ازراوکان ایمان ندورکان خواه استقبالی نکاب به هزار هزار فریشته جابا کورکل بگری خو اوا استقبالیت وک جابا من علاکان له تنشتا خمبار من خو اوا تو گل هي شي اواننيه تتنزل عليهم الملائكه انجا كهاتيشن دل خوشتك لو كاتا خلق لكاتي روح كشانا روح در على روح در يعني وناترس لكاتي روح كشانا تشاوي زقبه لكاتي روح كشانا دلي بربل لترس اترسي مردن ترسناك ان للموت لفزعا بلام امانه اخوانا يا لي بترسن شلون يا لي عبدك لمنا ريوها تا امره نخزا به هل نخلص كابه لقال خوا دوز به ديني نفروش به نغرا به تو خوا شلون يا لي بترسي اوكي قصه تو خوشويستي كي خود بيت ولاد هيلي بترسي يكي كيش بترسي لي لي ترابي اي خوا خوا شلون يا لي دوستك اي بترسي لا تخافوا يا كمين شد مجدت ادني ملائكه كان الان چی؟ الا تخافو هیچ نترسی تو بلای خواه اگه چی؟ هموش تکی بدسته الا تخافو پاشان چیت پی الان؟ ولا تحزنو پیشان خمن نبه خفل چی خوی؟ اوی لیره جد هشتو اوی خواه بایدان اوی لچا او قطره یکی جنیه لدریه بو ام دنیا فاجر و پل فسق و نفاقه خفت خوی خمی منالکان تا خمی چی تا ولا تحزنو خم لحیش بخو كخوايك بوني بهشتي كردي بسرا حتشينا راحتي ام دنيايا شو بسر هات بيرت شتوا فرمودي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم خواوا خلق تاقيا كاتو بيرت انا خمو پیغمبر في مصر صلى الله عليه وسلم اتعس اهل الدنيا اهينا يعني شي داما وترين بمصيبتين بپارترين كابران نارحتين جياني بسر كل ولا حياتي دنيايا بلام خواي لخوي تو رنكردو لا ينداو لسر خواه ناسي بيش يوه خواه امركا لميداري محشره افرمي برون او كسن بو بينا فريشتئي هنن برعيكو بيكيو بحرمته بو بردمي رب العزة خواه يقول افرمي اهدي بي بنجاري اوه هلاوي بونيكي بحشكن بساري او بون بيننا بونيكي بحشكن اوه بحشتي بشاما اي هنو بردمي رب العالمين خواه يقول بخطابي لقلقات شن قوري امروفا لدنيا يا خلق بشايسته وش يعني نازاني هو دو حيوان كي بو بكره انتي بيجي اتعس اهل الدنيا بو بلاملك الخوا دوست بو خوا اقسي لك هزارها ملك وباشا وخليفه شلولا ورسوان خوا اقسي لك لوك يا عبدي فرمع عبدكم ناخوشي دي لدنيا أفرنا بعزة جلال قسم ناخوش من بينيو بس بونا كي بهش حموي بردو بس أوانا أن جاء أمر فرمي دي أنعم أهل دنيا بوبين كي لها مكسك لم دنيا خوش قزران تربوا ناخوش من بينيو بلام لخوا يا أخي بوا براكن ببشتمليا إيه نخزمة رب العالمين فريبرون يكها الله جهنم كان بسر يجابون بينو آواهی که لیکن پیشانی جهنمی نوی هنو روی تیه که آله فلان اللہ بلا آله خوشی دیو آله حیاتی دنیا آله بعزت و جلال قسم او حالاوی جهنم همو بیر بردمو ولا تحزنو ایمانا الخفت بو شیخ بها وما عند الله خیر للابرار خیر و ابقا اجو اوبکن ولا تحزنو انجا سیهم پیلن چی او جاره خلق اگری اتو امری اواني دورو بره خواه اخوان دكتور جافري اي كوا توش لقال خوات يا كلي في هذا لانشي وابشروا بالجنه التي كنت توعدون مش ده ليه بيبو بهشتي خوا وعدي في هذا اوتا يكسر ام انسانا بهشتو شو انا كي خوي بيشانين اونا وشواني على كاكا في كاني لخوشي بينيني بهش بو روحي درشه يك لحظش ازاري سرمك ناتشه ايمان نار خوا شلون يا لي ايمان نار أزار بچشه لسر ملكا كلي رازي به وأبشروا بالجنة اللي كنتم توعدون جاء فرمي من اللي قلم خم نبي نحن وأولياؤكم في الحياة وفي الآخرة جاء وان بيالن چي خمي هيچ نبي تو ميواني خواي نزلا من غفور الرحيم تو ميواني خواي خمي هيچ تيك نبي تو ميواني خواي جل جلاله أما استقبال خوايا بو أواني إيمان نادورن لحياة بهيچ تيك كاتي مردنيان اي كشون قيامت خواهي قرأ فرمي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اوانی کوا هل لرا مجدانه ورگتو کچونه یشاو اوانی کوا لسر ام دینداری خوانه سی بردوام بونونه دوران فلا خوف عليهم ولا هم يحزن او عالمي زرنيقك ولا روجي محشر او ميداني محشر او ان بهشيه ويك خواناي على بترسين وناي على خفت خون او ناي انا داتي لا خوف ولا يحزن ان جاء فرمشي اولئك اصحاب الجنه او ان بهشتم وحاصل كردون خالدين فيها هيجاري لبهشتان جزاء بما كانوا يعملون پاداشتی او کرده و چاکانه انا عالم خلطه عالم خلفه عالم حرامی خوارد عالم ریبای خوار عالم با پاره خوی فروش عالم با پاره دینی فروش عالم با بارک الله مسئولک پیاوی کش بلام اما نا نگوران لسر او دین و خواناسی و دین داریا جزاء ام بهشتو ریز و حرمتی لیانا گرم بما كانوا يعملون بهوی کرده و کانیانو كوابو برزان اقرمو اواتان عرزكم ام سردما سردمي فتنه پارزگاري يكم لإمام مامكين اگر إمام من سلامت بي بنو تو قورترين دولة من دينو قازانشترين ومربحترين انساني ام سر ازمنو توين دو همين يان ابي خالي كتش بپارزين ويبختور بين اي كين بابتي وتاري جمعي داهاتو من ان شاء الله خواهي قورا رو رحمت كاتهمو لا يكمان بزي بحالي هم لك ما نبيتوا لها لو بلو تاوا نكان من رب العالمين شاو بشي ما لبكي فروردقاري مزني بارا دستين امر لم شوانو مقام مبارك علي الدبارين لفتنة آخر زمان بمان پارزي لفتنة دين من بمان پارزي توشي فتنة نبين با آخر عمر مانو يا ربي لفتنة آفرد بمان پارزي لفتنة مال بمان پارزي لفتنة منصب بمان پارزي لفتنه عجب و تکبر و خوب زلزانین و خوب شدزانین به من پارزی یا رب العالمین همو کارو ایشک من مخلصانه با تو بیا رب خدای لمن ورگری نیده تو بناو چوان منه یا رب العالمین خوایا دریزی خزمتکار صالحکانی دینکتا خزمتکاری صالحانی دینکتا حساب ما بکی خواهی پروردگار لخزمتی انبیاء و مرسلین و شهیدان و صالحانا لنزیکی اوان بخزمت کاری اوانی شور مانگری خواهی بمان که تفاعیلی خیر بو خلقی من که تکلیلی خیر بو ام دینت خواهی بمان که تخزمت کاری ام دین مبارکت سنتی پیغمبر عزیزه که صلی اللہ علیہ وسلم خواهی مال و خزان و اولاد من لبلا و مصیبت و فتن مپارنسا ام نشتمان ولاته ایمه لشر و خوین رجی و برسیتی و تیک چونی آسایشی ام ولاته بپاریزه امنو آسایش من یا ربی بر قرار و بر دوام که او آگری فتنه لدور و بر معنایا پروردگار ام ملت مظلوم خیل لندی ندیوی ایمه بپاریزه لی یا رب العالمین خواهی لگونه کان من خوش با قلمی عفو برسر حالا کان معنا بینه همو او خوش کبرا ایمان ناران من دوای دعای خیریان لی ایمه کردوا خواهی پروردگار با شیفای نخوش کانان شیفای نخوشی هم لایکان بده يشو آزاري همو لايكيان كم كيتوا يا رب العالمين دليك السكاري عن خوشكي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
1: راديو محراب دنجيك بو قيان دني بيامي دوين پیغمبر صلى الله عليه وسلم

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لآماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزيزان وخشبستان هركبون أشتي فروردقاتان لبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا خزمتي سورتي مباركي النمل دين دعي أوي فروردقار باسي مصير وأنجامي بباوراني كرتك رجي رستاخيزو دعي چون لدو زغدا سزا أدرين كسيش فريان ناكويتو بهانايا ونايت أو كاتا أفرمي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم تو أي محمد بدل نيايوا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بودي قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري رغم دباسي دابازيني سروش وحي من بوكا بودلي بيغمري نازار من عليه الصلاة والسلام أبينين لزور جيكادا لقرآن بيروز كاتباسي توراتكا يخوباسي إنجيلكا يخوباسي قرآنكا حكمت لقل قرآن لقل توراتا لقل إنجيلا كوكاتوا يخو لزور جيكادا حكمة علم مروفكان أجر بولين يمكن سبارد با زانايي ودانايان أتواني بيان كينا شوار بول بولي يكبيان كسي نزاني ك نزانا انجا ندانشا يعني

حكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلام دانانيا زانستكي زور زوري كوكردو توا لهمو بواركاني جاندا قسي هي اتوان قصبكا بلام سيركي دانانيا نازاني لچكاتك قصبكا نازاني چون اقصاني لچسات وقتكا لچشوينكا جيوزيبكا كواتا دانانا بو بهمو كورو كومولك نياشا حتشن اوهم علمي بيبو بلام چوك دانانا بو كيشي دروسا كرزانسكا بو ببلا بسريو كسي واشمان هي زود دانايا بلام زانانيا زانانيا اوش كيشي چوارميان اوهي كغرنجا بو كسي بانخواز بو كسي بروادار بو كسي عقل اوهي هول بدا هم زانابتو هم دانابي زانا او کسی زانستی کوکردو زانستی کلایه بلام دانایی چسبندنی او زانسته لسر واقعه کسی قرآنی لبره شارزای معناکانی قرآنه همو آیتکان بو شروفه که بلام نازن لکیا جیب جیب که لچه شوینه که لچه ساعته که لگل کیه دا چون بی چسبینه لواقعه دا اما نازنه بوی زوجر کشه دروسه که لبری اوی که واقعك بقوري واقع تيكدا هرچن آيات كان هنا توا بلقى قرآن كان هنا توا بلان واقع شويني واقع شويني خوش بستان دو جردان اي من هي حكمت حكمت بشي كان او پندانية كبوتا قشجير همو جيهان باوريان فيتي كواتا جور پندك مانية كبيوتر الداناي پندي پشينان يكميان قطعية حلق بولناكا دو لهمو جهانه کو یگوایه ی صبر مون کاتلی پتی درو کورتا کورد بیله فارس بیله عرب بیله مسلمان بیله نامسلمان بیله امریکیک بیله اوروپیک بیله آسیایک بیله افریقیک بیله هر کس بیله چرنگی کی هبه چی ایدیای کی هبه چی بورو بوچنی کی اقصراسا حالا قبول نکا پتی درو کورتا بعدش خانیج به هر کورتا پدکا زوب شره یا خو برمونه چنها نمونه دی که هیه که یعنی بوتا پندی گلان هرچنه پندک کردی بی بلام پندی گلان هرچنه پندک المانی بی بلام هرچیه یعنی معناکی لهمو گلی که هیه علیه برمونه اگر جن لمالی شوکیا دلی خوش بی بکول برد اجیره سیدی که جن لگل میردی دلی خوش بی تو میردی خوش بی تو آسو دبی لگل گا تر حزب مانویتی ناکه اما ایتر حقی بسرونی و جنو کرده فارسه ترکه یعنی اما یحسایه که اما نکواتا یکم قطعیه دوم بشگیره همو جهان گره توا سیم چسبه و ناگوره پتی کرو درو کرده تواب تا روز قیامتی شه بردوامه شرایی درو زو اکوجه توا بو شوازه یعنی دستکاری ناکره نتوان دستکاری بکی اما پیوتری حکمت حکمتیش اینجا معنای که دومیان اویه که چونیتی چسبندنی بنما جوانه کن تر قرآن به تورات به انجیل به قصه که پیشینان به قصه که زنستی به یعنی قرآن پی مناله تورات پی مناله انجیل پی مناله وابکه امکاربکه بلام چون بیکن چون بی چسبینین لچه ساته که لچه شوینه که لگل کیا اما پیوسی به حکمته بای پروردگار فرمین چی تو قرآن لن ذاتی که زور دانای زور زانا ورگرتوا که وقت قرآن لیوان لیو لحکمتو لعلمه تو شبه حکیم بی تو ابی علیمش بی نه کری که کن فراموش که لسر سابی ابی دیکه هم اینجا دوائی اوا نمونه ورگرتنی سروش و وحی من بوینه تاو که پیش قرآن هبو پیغمرانی دیکه که سروش و وحی هم ورگرتو لان پروردگار اوا باسی پینج پیغمر من بو که علیم الصلاة والسلام یا کمیان موسى پیغمبر عليه الصلاة والسلام إجابة پیغمبر فرمي خواهي قورا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو سأت واختبك كموسى لقل خيزانك لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي لمصر شو دروا برو مدین روی اینجا دوی اول مالی پیاو باشکای تر شعیب یا خو شعیب نیا خلافی لسره مرزنی شعیب پیغمبر بی علیه الصلاة والسلام او کات شوانی بو کردنو کچه کان بو به هاو سری
ئەم موساافغممەرە عليه الصلاات وسام کە هێشتا نەبووتە پێغممەر دوای ئەوە دا ساڵەکەت تەواوەکە و اینجا شەوقی وڵات خاک جێزێدی باو بەپیران لێدا ینی تر تامەزرۆیە بۆ دیداری خاک و وەتەنی ئەیوێ بگەڕێتەوە هەرچەند ماوەیەکی بەسەر چووە احتیمالەکە بگەڕێتەوە وەکو ژرێ بگیرێ بەڵام سەرەکەی عشقی خاک و وەتەن لە دڵی و ئاوێ بگەڕێتەوە بۆ مسر ئەو کاتە ماڵ و ناڵی کۆ کاتەوە بەرەو مسر ئەڕوە بەڵام لە دەشتا لە دەشتێکە ئەمە شەوە شەوە زەنگێکی تاریکە سەرما و سۆڵەیەکی زستانە خێزان و ماڵ و ناڵیان لەگەڵایە برسیانە سەرمایانە تاریکیشە چاو چاو نابینی و کوردەواریەڵێ ڕێشیان ون کردووە لێرەدا لە دوورەوە لە دوورەوە لەسەر تەپۆڵکەیەک سەرەکە ڕووناکیەک ئەبینێ ئاگرێک ئەبینێ زۆر دڵی خۆشە بێ اینجا ئەوانەی کە لە ژیانیا ئەم واقیعان نەبینی و هەست بە تامی بینینی ئاگر ناکەن بە تایبەتی بڕۆسەری کوردەواری خۆمان بکە ینی قاچاخەکان ئەوانەی خەریکی قاچاخچی بوون بۆ نمونە لە شاخەکانە ینی بە دژی ینی حکوومەت بە بەنهێنی قاچاخیانە کرد بەڵام سەرەکەی سەرماوسۆڵەکە بەفر باریوە ینی سەرمایانە کەس نابین هەموو چرای کوژاوەتەوە بەڵام سەرەکەی لە دوورەوە ئاگرێکە بینێ تربرسیەتی ئەڕوا احتیمال لە دوژمەکەشی بێ بەڵام هەر لێ بابڕۆم باشترە بەڵکو لەوێ هەواڵێک دەسم کەوێ بزانم بەرەو کوێ بڕۆم یاخوو تیکە نانێکم دەستکەوێ یاخوو کەمی خۆم گەرم کەمەوە کاتی پێشمەرگایەتی پێشمەرگا ئەو حاڵەتیان زۆر زۆر بەسەرات و ئەوان لە ماتە زیاتر تێگەن تامی ئەماتەیەکەن کە کەسێکە گەر سەرمای بێت و لە جێیەکا بێ ڕێی ون کردبێت و برسیەتی بۆیە کاتێک لە دوورەوە ئاگرەکە بینی هانای گۆ بە بەڵکو هەواڵێک ڕێپیشان دەرێک ڕێنمایی یەک وەربگرێ یاخۆ ینی خۆی گەرم کات و یاخۆ تیکەنانێکی دەستکەوێ اینجا ئەویش بە خێزانەکەی ئەڵێ بە ماڵ و ناڵی ئەڵێ ئەفەرمێ لی ئەهلیهی ئەفەرمێ قالە لی ئەهلیهی ینی بە خێزانەکەی و ئەهل لێدا خێزانە ماڵ و ناڵ هەر هەمووی ئەگرێتەوە بە شێوازێکی کۆ ینی کۆ قسەیان لەگەڵاکە جەمە ئینی ئانەست و نارا ئانەست و هەندێ مفەسرە فەرموویانی ئەبسەرت و وەڕەئیت و نەنا بینینەکە کە ئومێدی پێبەخشێ لە ئونسەوە هاتووە لە ئونسەوە هاتووە لە زمانی عەرەبیا بینین چەندها وشەی بۆ بەکارهێنراوە ئێستا بۆ نمونە ئەڵێ چی ئەڵێ ڕەئا ڕەئا ینی بینی ڕەئا ینی بینی نەزەرا نا سەیری کرد ئەمە جیاوازە سەیرکردن جیاوازە لەگەڵ بینینە اینجا دوای ئەوە سەرکەی شەزەرا ینی بە تووڕەیەوە سەیریکە ناوچاوی گرژەکە بە تووڕەیەوە سەیریکە پینا وترێ نەزەرا پینا وترێ ڕەئا پینا وترێ ئەبسەرا هیچی پێوترێ شەزەرەی پێوترێ یاخۆ ئەگەر چاوی بداتە سەر شتێک و بە تێری سەیری بکا وەکو بڵێ واقی و ڕما بێ ها ئەوە بە تەرکیز لە سەیری بکە ئەڵێ چی ئەڵێ حەدەقە حەدەقە حەدەقەی چاوی بەکارێنێ بۆ سەیرکردنی ئەو شتە وە پێوترێ حەدەقە اینجا سەیریکە یاخوو بە تەنیشتی چاو سەیری بکا ئەها ئاواکە ئەڵێ لەحەظا بەملاولای چاو سەیری شتەکان بکا ڕاستەوخۆ سەیری نەکە بەملاولەوە سەیریکە ئەڵێ لەحەظا ئەڵێ لەحەظا ئیتر ئەمانە دەستەواژێکی زۆرە ئانەسە چییە ئانەسە بینینێکە کە ئومێدە پێبەخشێ لە دوور و ئاگرێکی بیلیوە دڵی خۆش بوو دڵی خۆش بوو ئەو کاتە لە جیاتی ئەوەی بڵێ ڕەئا ما یوسعیدوه و یؤمله نانەنا ئەفەرمێ چی ئەفەرمێ ئانەسە ینی بینی ئاگرێکی بینی بینینی واگرە دڵی خۆش کرد ئومێدێکی پێبەخشی ئینی ئانەست نارا سەئاتیکم منها بخەبەر ئەو ئاتیکم بشهاب قەبەس لەعەلەکم تەستەلون ئەفەرمێ هەواڵێکتان بۆێنم هەواڵێکتان بۆێنم لایەتی دیکە فەرمێ ئەو ئەجیدو عەلە ناری هودا ڕێپیشان دەرێک یاخوو کەسێک ڕێم پێپشاندا یان ڕێگەیەک بدۆزمەوە ئەگەر کەسێکیش لەوێنە بێ لە ڕێگەی ڕووناکی ئاگرەکەەوە ڕێگەی خۆم بدۆزمەوە بزانم بەرەو کیۆ بڕۆن ڕێمان ون کردووە ئەو ئەجیدو عەلە ناری هودا یاخوو چی یاخوو گڕەمەشعەلێکی ینی گەش یاخوو سەلکەبزووتێکی گەش ینی دارێکە ئاگرێکی پێوەیە ئەگەشێتەوە ئەو ناوە ڕووناکە کاتەوە سەلکەبزووتی گەشی پێوترێ یاخوو مەشعەلێک گڕەمەشعەلێکی گەشی پێوترێ ینی بۆتان بێنم لەبەرەوەی هەم خۆتان گەرم کەنەوە لەعەلەکم
تستالون تستالون يعني چی خو گرم کردنویه كواتا سرمان بوا كواتا سرمان بوا لعلكم تستالون بلام أفرمين فلما جاءها هر اونا قشت لا اعقركا سيركا اما اعقر زور جاوز لا اعقر دنيا اما اعقر نيا اما روناكية جا سيركي درختيك للاي راسي دولكوي او درختا للاي راسي دولكوي باشا او درختا كبتا بولكي كوي لجيكا كبيتري وادي مقدس دولي بيروز لناو دولكا اللي تنشتيا لاي راسي و تبولكي كي وسر او تبولكي وسر كي اغركي بيني و بلام اغركا لشو دريت لدرختا كو دري اما السيدة والراسي درختي كو اغري لي بيتو نا اغركا درختا كاسوتيني نا تري درختا كش اغركا كجنتو ما تشي براسي إن جاء أو ناوي هم روناك دو توا بوي أشيت ناو روناك يكا أشيت ناو أو أغريك للروالة وكو أغرى بلام لحقيقة تاچيا نورة لحقيقة روناكية أو ناوي هر همو روناك دو توا هر أشيت توا سركا جوي لدنجي كي زلالة بيت دنجي زور زور بتام دنجي زور خوش چشي لور أغريه جولة چية سيركن لو كاتيا خواي قورا قسيلة قلعاكا أفرمي چي أفرمي أمبورك ما في النار ومن حولها أو كسيلة نو آقركايا بيروز كراوا أوانش لچوار دوري آقركان أوانش بيروز كراوا جاهني مفسر فرمي أنا أوي لنو آقركا بو خدا بو ياخو روناكي خدا بو أمن رازنية أمن رازنية لرده أفرمي بوری که این پیروز کراو یعنی پیروز نبوه ذاتی که دیگه پیروزی کردو که واتا خدای گوره او کسی پیروز کردو لنو آگرکایا او کسانشی پیروز کردو لچوار دوری آگرکان اکری او کسی که لنو آگرکاب یعنی لنو روناکی کاب موسا بی علیه الصلاة و سمکاتی روشتون زیگ بوتاو وستویتی یعنی سلکب زوتیک یعنی ور بگری مشعلی که گش ور بگری لو روناکی سرکا چوتا نو روناکی کا پیروز کراو لاین خواه خواه گورم جده داتی که تو تازه پیروز کرای لاین منو پیروز کراوی او کسانشی لچوار دوری توان خانوادو خیزانه کاند یا خوچی یا خو فرشتکان فرشتکان باشا یا خو فرشتکان لناو یابنو موسا لدروی بی علیه الصلاة والسلام گرنگ اویا لردام بس منوی که لردام بسی خودانی اگر خدا بایا فرمی تبارک من فی الناری ما فرمی بوری که من فی الناری پیروز کراو خواه هر خوی پیروزه پیروز نکراو زادی که دیکنه ما پیروزی که باشا چی هم دنگا واقعی و رمیتو قصه بو نایه هیچ قصه بو نایه اینجا دوائی و خواهی گوره پیه فرمی اما جهر نزانه کیه نزانه کیه سرکا گوی لهمان دنگه بیاله چی افرمی اینی انا الله رب العالمین من الله پروردگاری توم پروردگاری جهانیانم یا خو لپا آیتی سورتی طه فرمی اینی انا ربک من پروردگاری توم الله اکبر اینجا پی فرمی فخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا تنع لکان دحکن فرحنا تول دغولی پیروزای کنای طوای دغولی کی پیروزای تو ام جه زور پیروزا أبي نعلى كان فريدي نعلى كان داكني أوش يكسر لترسانا حتشانا تشيج لو ترسوا رقدي تشيج لو دن ورقدي بلعم يكسر بقوي دن كياكا أزاني أما الله يقصي لك اللهكا نعلى كان فراداو بلعم قصي بناي حش قصي بناي إجا أوي زيادة سننجي راكي شي أوي أفرمي يا موسى كاتمار خدايا نايميش أزاني يا موسى نايمين يا نت لردا براسي زور زور سيرة دقيل لدني خدابي ناود بيني ناود تو بيني بتعبت لكاتك لجيك كسيلينية كسيلينية أفرمي شيء إن جالو كاتيا خداي جورا كناويني أيوة كمي أرام كاتوا إن جا أيوة قصشي لغلاب كا وايلب كا أويش بيتا جو قصبكا بوي أفرمي شيء وما تلك بيمينك يا موسى اوي بدسي راس تويوتيه
خو خدای گوره ازانی او چیه بلام ایوه کمی موسا هیور بکاتوا آرامی بکاتوا آرامی پی بخشه بینه تا گو که کسی بترسیناتو نقصب که برابره برا ویلی بکا اون سور بگری لگل خدای گوره افرمی چی وما تلک بیمینی که یا موسا اویش دیره دمی کاتوا اون نت چج لپرسیاره که ورگری هر اونیه بلیه پروردگاره او گوچانه که موتاو نا افرمی قاله یا عصایه اتوکو علیها خوین بسرع دا ادم اها بابای شوان گوچانه گوپاله که بده سویه کاتی مانوه بید هر بپیویه دانه نشتوه زور جار بپیویه چیه که خوی دا بسر گوپاله که یعنی گوپاله که یا بسر گوچانه که یا شانی بسرع دا ادم لبروی هر بپیو پشوی بده اتوکو علیها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي جا فرمي قلاي دار أبارينم بسر مركان ما بو قوبالا بو قوشانا أيال دار كان قلا وريني بسر مركان اللي برو مركان بإخوة وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى سود وقازان جيزودي تريشيب ومن يعني بوش تيدي كش بكاريينم باشا ماريكي بيكوجي دعبايكي بيدور خيتوا باشه سودی زور زوره یعنی او جران ونوله گندکانه گپالان بکارینا برچیلی یعنی هنجیر و امانه پیانو کردو و شانیانو یعن گرتو اما لگنده زیادر تاملو بابته یکا علا کلین سرکه چه جوره گره لگل قصه کردن لگل ذاتی پروردگاره عز و جل اینجا دعای و خواه گوره فرمه و سبحان الله رب العالمین پاکو بیه گرده الله پروردگاری جهانیان إن جاء فرميك يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم أي موسى دلني أبا بزانا من الله بعزت يعني زور زور عزيزم زور زور داناشم حكمتم هي وعزتي شمية إن جاء دواي ويكا برساري ليك راوتي بدستوى أفرميك داوي بدستوى كقوشانا كتا قوبالا كتا أبرو فريا وألقي عصاك قوشانا كفريبة فريه اويش يكسر فريه دا دواي اويك برسياري ليا كرد اوات شبه دستو اويش فرمي قوشانا كمو او السوداني هي ومن بو كارانا بكاريانم فرمي دا قوشانا كفردا اويش قوشانا كفردا هر اونا قوشانا كفردا ابيتا طول مارك بخيراي اجولتاو بخيراي اجولتاو انجا فرمي قرآن لغدا فرمي وألقي عصاك فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب سبحان الله كاتي كوشانا كي بيني الريت وتتول مار باشا وتتول مار أفرمي ها بخيراي أجولي سور ترسا موسى بيغمر ترسا هلا دراي كرت إنجا لا شينا كردو دو جور ترسمان هي راكدن من هي جاري كان كراكي هليت جاجل لا كي توتو كالي دجمنكم دور كوتو تولمن ايتر تاورز غارم بوا لا كي تولبرو دلنيابي بلام جاري كان لا نا كي توا چوك هر ترس لقلا بردوام بي ازاني هر بدوا توا باشا انجا موسى بيغمرش عليه الصلاة والسلام الردا كقوشان كيف رادا ابي بتو لماركو لبردميا اجولة توا اترسي براسي بوي هلتو ولم يعقب لا ناكا توا سيردواناكا خواهي قورا فرمتي يا موسى اقبل موسى بقرروا بقرروا بوترسي إني لا يخاف لدي المرسلون لا يمن نرى وكاني من رسول كاني من بيغمراني من لا يمن نابي بترسن لا يتي دي كافر متي إنك من الآمنين تواو تو أمانة دور قرتوا نابي بترسي من أمانا بيبخشيوي من آرامين بيبخشيوي إتر ترسي چي بويا إنجا دوايوا أقرأتوا خداي قوركاتي لردا بيه فرمي بيغمرانو نرواني من بهش يوازك لاي من الناترسن لردا هني مفسدة فرمون موسى بيغمر بيري خوي كردوا فرموي أي باشا من چون نترسم من تاوانك وانجام معوا كاتي لمسترابوم كسيكي لقومك من شريك اللي قلدو جمنا كاني منا او كاتا فالم بيونا مستكم لدا كوت يعني ترمرت بسر منا ساغبو يوا
او گناه هک و ظلم لخوم کردوه بوی لرده ترسی کی لینیشه که خواه گوره سزایی با اینجا بوی قرآن فرمی چی خواه گوره لم سورتا فرمی چی الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سو فإنی غفور رحیم افرمی تنها او کسانی نبی کستمیان کردو بلام کستمیان کرد اینجا دوی او دوی خراپا کاریکان چاکیان کرد چاککی ابیت هو کاری سرینوی خراپکی ان الحسنات يذهبنا شيء السيئات افرمي چاكا كان خرابا كان اسرنا لا نبا حربون يا نامنه تو تصورك دفتر اعمال تقريته بدسوا رج قيامت اتوي سيري كرد وكان بكي ظنيات كل الدنيا دا هني كردوي خرابا هبو كسيري دفتر اعمال تقيسري كرد وخرابا كان تدانيه الله اكبر يا من ظنيام خويا قرشتي لبرناچتو فرشتکان حالا ناکن هر چیم کردو همیان نوسیوه بو او کرد خراپانه منی تیدانیه او کرد خراپانه بو نان بینم پیو فرمی او کاتا این الحسنات یذیبنا السیاد بیرد دی چاکه کت کردوی او بله او چاکه بو هو کاری اوی که خراپه کت بسرتوه لدفتری اعمالتا ایتربونی نامینه الله اکبر یذیبنا هلايبا نايلم السيئات جال الرشاة فرميت إلا من ظلم جيكو كساني كستمكا بلام اگر استمي انكرت او كاتا شاكبكا لدواي خرابة كاريا كانيان فإني غفور الرحيم من زور زور اللي بردم زور زور بصوز مهربانم لقل يا الله أكبر انجا دواي فرميت وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وعمله إنهم كانوا قوما فاسقين بلغي هي كم يعني بشاننا بلغي قوشانا كيبو كياي بزويا ببمار بشو بلغي دي كيبية بشان با خواهي جورا بي فرمي خذها ولا تخف هشتا قوشانا كي مارو الريتو أجولو بخيراي أروا كأنها جان جان يعني چي يعني طول مار کلبر چا ونبه جی مونو لزوانی عربیا هر کاته کو بویو معنی دا پوشینه جن جنوکا یعنی بوچی پیوتره جن لبرو دا پوشراوا کورپا که لکه سپی دای که آتی کورپا که لسکی دای که آتی پیوتره جنین چونکه دا پوشراوا مجنون او کسی که عقلی دا پوشراوا شیط عقلی دا پوشراوا جنه بهشت هر کسی بچه تناو بهشت مستور خواه ستری کرد و حیای نبرد و گناهکانی دا پاشی و جنه بمعنى باخه که دارستانه که باغه که شروع پره هر کسی بچه تنامی لدره و درناکه وی یا خود لقو پوپکانی سلکانی چی بون تکل یک بون او پیوتر جنه نک داره که رود نوسی لقیه بیتو نه او پیو ناو تره چی جنه جمی جن قلغان تو دا پوشه لدجمنه کت پیوتره می جن پیوتره می جن علا کلین چنها معنی دی کشی هیه اینجا جان او طول ماره کل خیرائی لبرچاوونه بی کنها جان یعنی طول ماره بخیرائی روح لبرچاوونه بی باشا الی دا خواه گورا فرمی چی لبروی ترسینه لی رابی لگلو گوچانه که دی بچه تلای فرعون گوچانه که در بینید اینجا گوشانه که فرابدا بیتا مار او کاته بدرسی که واته سر ناکوی نا ابی رای بینه لسروی ترسی نیاله ترسی نیاله افرمی خود هوا لدخف دی بگره بدستوا مترسه مترسه بگره بدستوا سنعیدها سیرتها الاولا سنعیدها سیرتها الاولا وکو جارانی لیه کنو ایکینو با گوشان بگره بدستوا تو هشتا ماره بماری اگری بدستوا دستا بی بماره که اگری بدستوا کاتی گری به دست وسیله که بتو جاره تر بتو بچی بتو بگو چان ترسی نامینه لیر ده خواهی گوره کاتا طول مارک چون که نایوی ترسی نی اوی رای بینه و ترسی نی علی بلام کاتی موسی پیغمبر رجه تلای فرعون و دارو دستکی که کوب نوا پیشوی که خلق کوب کنوا هر فرعون و دارو دستکی وزیرکان کوبونه توا حاشکی کوبه توا او کاتا موسی پیغمبر علیه الصلاة و سلام کاتی او داوی بلگی لیکا قوشانا كيف رأدا أبيتا چي ألقى عصاه قوشانا كيف رأدا فإذا هي ثعبان مبين أبيتا أجدهايك قورا تتصور بك يكم جار
بوبت تول مارك موسى حالات الرايكر إجا أرجنجار أجر بوبايتا أجدهاي كي جورا لجيكي تشولوانيا كسيش فريعينا كبي أي تيابو زعترة ترسا باشا بوي وراي بني كم زاري بيت تول مارك بلام كاتي خواي جوري وفرعون ودارو دسي بترسينه أي كاتشي أي كاتا أجدهاي كي جورا بوي ثعبان مارك الزبلاحي جوري باش خذها ولا تخف موسى أجريتو او كانت سلكا بيتو غوچاني كي غوچانك جاراني انجا خوي گورا فرمي بلگي كي ديكش پيپشانم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء افرمي دست بخرا بن غلط كاتي دستيني تدرو يا خو دست هر خوي يتدرو تخرج بس بيايتي كي جوان يتدرو ببي اوي ساواري نخوشي پيو بي خلقو بزاني اما توشي بلكي بوا غريبوا غليبوا بالي بيو بنانا رونا كي دس زوزو جوانبي خلقالتي بيناكم سكايتي بيناكم هاك ساني كيك دس بيان سبي وبوين خوشيك سركي زوزا دسن اشارنوا كنبي بشارنوا او توشين خوش بو تشيب كخود صلاتي خوينه بو بلام هنكز لو تش بشوازي كي دي كسيدي دسن بكم بو دسن اشارنوا يعني هولدن علاج خوين بكم نا اوانيه تخرج بيضاء خوي يتدروا بس بيأتي كي زور جوان سر إسرائيلش يتدروا من غير سوء ببيأوي عسواري نخوشيو ناشرين وقيزوني بيو بيت هيك اشتكيوانية في تسع آيات أفرمي لدو بلغة نمانا لنو بلغي قورا لنو معزي قورا كبو فرعون قوم كيما ناردوا اتر معزي كان ديكا وكو كل باران وكو يعني بوق بون وكو خوين يعني او نو معزي قوران كخواي قورا بموسى بيغمري خلات كردو زياتر لو معزي شي بي خلات كردو بلام لرا تركيز كاتا چن نو معجزة افرمتي الى فرعون وقومي الله اكبر باشا لردا موسى بيغمر لفرعون واتوا كشي خواي قورا اي نيريب ولا اي فرعون اذهب الى فرعون انه طغى توبرو بلا اي فرعون او زيادة رادة استمي كرتوا طغاطو يعني زيادة الروية زيادة الروية لا حول ولا قوة إلا بالله أركيكي زوزو القرصة باشا لردا دو كشاهي كشاهي كان أويا من زمانم تطلاهكا زمانم يعني أجيريت لكاتي قصة كردنا زمانم أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو بلاي أو كاتي قصة بكم زمانم بجيري جوان بابتكاني بورون نكماوا باشا دو من كسك ملي كشتو حتشنا بحق كجراوا باشا شربوا او استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استمي كردوا لا يكي القوم كاني من نجبر قريم ليا كردوا خو تايبتش نمو سبي كجن بو كسك ملي او ترمردوا باشا بلام او ترسم طولم ليا بكنو ببيا سي خوان بين بم کشن اینجا دلتش هم پیب کن بوی یعنی لیر دا خون بطن هم کشیک زمانم تطلاکو گریه دو سیش کسی کم لی کشتون لبر او لیر دا داواکا افرمی رب اشرح لی صدری خواه سنگم فراوان کن یعنی کاتی رومدان کاتی ابی سم کفر کن ابی سم فرعون اللی من خواه توم من پروردگاری ایوان دلم تنگ نبی ایتر نتوانم مناقشان لغلاب کم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری ایشه کم باسان که میشه که زور قرصه یارم وحلل عقدتا من لسانی افقه قولی گری سر زارم سر زمانم بکرو یا ربی لبر اوان لیم تیبگن انجا واجعل لی وزیرم من اهلی لذا معنایی که ورته هرکاتی قازان جه فکر حزبكي هاوركت حزبكي براكت اوش همان قازان زبكا براوكا سوكاري خو لبيرنتي هاوركانا لبيرنتي هاوري تنگانا لبيرنتي موسى پیغمرش لردا حزكا بشك لو پیغمرايتي لو پلو پوستا گوري کلاني خواوا پی خلات کراوا هاروني برايشي بگريتاوا انجا دانان بحقكا کلاي کسی گی دیکه تو او حقت نبه دان بوانه که زمانی گریتی دایه ناتوانه بشوازه که جوان قصب کهو داری بره بلام
هارون إبراي أفصح مني لسانا زول من روان بيشتره أتواني جوان قصبك دي أميش بكري أرمتي داري من باوش ملقلابي بكري بيغمبر يا ربي خواهي قورا مجديرتي أفرمي أوتي تسؤلك يا موسى داواكت جيب ذكرا أو كاتا خواهي قورا وحي بو هردو كان نري فرمي بهردو كان وبرون بولاي فرعون بقسي نرم قصي لغلاب كان أغاتان ليبي فقول له قولا لينا خواهي قورا خواهي أزانيك فرعون إيمان ناني بلا ما فرمي لغلاوشا بنرمون يعني قصي لغلاب كان بلكو إيمان بيني بير بكاتو بيشترسي بلكو كبو أوانا خواهي قورا أزانينا يعني بلا ما كو درسي كي زورجوان بويما كالبان خوازي مانا نرمون يان بي كسي كسي تلاي هارون ورشيد زور بزماني كي زبر قصي لغلاكا اوش بيالا چي علي خواهي قورا كسي كي ناردوا لتو زاناترو عقلترو باشتربو كموسايا بولاي كسي كلمن خرابترو استمكارترو ظالمتربو كفرعونا لقل وشا افرمي بنرمي قصي لقلب كان باشتو بونا بزبري يقسم لقلاكي ابي بانخوازي بنرمي بي ابي بانخوازي بنرمي بي او كاتا ارونو بلام قرآن ليردا لم سورتا باسي داستانا كمان بوناكا چونك لسورة ديكا بتيرو تسلي وكو سورة قصص وسورة طهاو سورة كاني ديكا بتيرو تسلي باس كراوا انجا فرمي چي دوايا وكا موسى و هارون إبراهي قشنا لاي فرعون دارو دستاكي بلغ كانيان ببشانان فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بلغ كان من زور رونو عشكرابون انجا مبصرة خيرونا واش لأكا لبرانبري شد ببيني حقائق ببيني راسي كان ببيني مبصرة أي تجعل الغير يبصر او معناه شي تده خيرونا روناكية بلغ كان هو رون ولا برانبري بكا حقيقة ببيني معجزة بوي خلقي من بيني حقتي بورون بيتوا بلام لقل وشا الاردا خواه قورا باسي ومن بو كافر ميشي قالوا هذا سحر مبين وتان براسي ما جادو اكي زور قوري جادو اكي زور رون واشكرا مبين باشا بلغ كان جيك معجزة كان بلغي عقلي جبو او حوار عقلية كموسى بيغمر عليه الصلاة والسلام لقل فرعون دارو دستيا انجامي ياوا لرد ابو ما اندرك كيوك فرعون دارو دستكي صد بويا اندر كوتو كموسى راسكا هارون عليهما الصلاة والسلام راسك حق لسروا فرعون خوانية برورد قارنية الله بديهي نرو خداو برورد قاري أم قردونية بلام لقلو شا عناديان كرب هذا كفريان كفري چي بو عنادو جحود بو بو يخواي قورا فرمي چي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أفرميه استميانك لبرو استمكاربون حقيان قبول ناكر وعلوه لبرو خوان بقورتر زاني لموسى خر فرعون تا إيسا خلق عبادتي بوكرتانتو خواي نعوذ بالله إيسا بلي خواني من كويليكم من بنديكم خوا الله منو موسى وكوي قوان بندي أو الله جيكاوش وكوي كيوشو نبين شويني أو موسى بكم أو موسى هجارة كخوان قورم كردوا دوزيمتوا منالك دوزي ومتوا خوم بخيوم كردوا لجير دسي منها قوربوا إيسا بليم خواني منجا شويني ويش بكم خرب راسي من سختة زور سختة كسك لبوست كابي بي بلي وازدو بوست بينا باشا بنا حق ورا قرتوا ورا شويني حق بكوا زور سختة براسي زور سختة بو كسك كقوريك بي سلوكي ولاد بي دان بحالي خويا ابني بلا منالك دان بحالي خواه يعني مشكلة نية قنجك دان بحالي خواه يعني هاولاتيكي سادة دان بحالي خواه يعني بلا من كسي كقوره بو علوة خوي بقوره يزاني زور سختة دان بحالي خواه ابني انجا فرمي دسيري انجامي استمكاران مفسدان قندل كاران بكا خواهي قوره فرمي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين مفسد كي مفسد زاني كي هر كسيك زياد لما في خوي ورقره هر كسي زياد لما في خوي ورقره او مفسده همو زياد ورقرتني استم كردن لخلقي ديكا همو زياد كردني كم كردن للايكي ديكا سيري بكم دزي كسي كدزا
سەرۆکی و سامانی خۆی زیادەکە. بەڵام سەرۆکی و سامانی خۆی زیادەکە لەسەر حسابی کێ؟ ئەو کەسی کە دزی لێ کردووە سەرۆکی و سامانی ئەوی کەم کردەوە. کەسێک ئەوێ سەرە ببڕێت، یعنی لە نانەواوە ساوەن سەریان گرتووە، یاخو لە سارە، سارە لێخوڕێ، سارە لێخوڕێ، ئەبینێ بە خێرایی کەچێ پێشی سارەکانی دیکە ئەگرێ، بەڵێ ئەمە مافی خۆی بە زیادە وەرگرت. مادەم بە زیادە وەرگرت ستەمی لە کێ کرد؟ ستەمی لەوانی دیکە وەرگرت، ستەمی لەوانی دیکە کرد. باشە، ئەوان چ گوناهێکیان کردووە؟ ترافیک لایتەکە خەریکە کوژێتەوە، تۆش بە خێراییەکی تا بەردەمی سارەکەی گریتووە ڕووی تر ئەو کوژێتەوە لە کاتی ئەوە یاخۆ سوورە بێ ناتوانێ بڕوا. سەریکە قوتابیەک چاوی خۆی کۆر کردو خەریکی خوێندنەوەیە، بەڵام قوتابیەکی دیکە هیچ ناخوێنێتەوە، قۆپیەکەکە یاخۆ واستەیەکە یاخۆ بەرتیلەدا. باشە، لێردا مافی خۆی بە زیادە وەرگرت، چونکە مافی ئەوەیە ئەو ئەوەیە کە بکەوێت، بەڵام ناکەوێت، دەرەچێت. کە دەرەچێ لەسەر حسابی کێ؟ لەسەر حسابی قوتابیەکانی دیکەیە. چاوی شوێر کردو هەشتای هێناوە، بەڵام ئەم بواسطە هەشتاوێکی هێنا، ئەم بە بەرتیل هەشتاوێکی هێنا، ئەم بە قۆپیە هەشتاو پێنجی هێنا، ستەمی لەو کرد. اینجا سەریکە بە هەموو شێوازە هەرچی گونا هەیە، ئیتر فەساد فەسادی عەقەدی بێ، فەسادی عەقیدە بۆ نمونە شەریک بۆ خوا قەرارە دەی، ئەم فەسادە لەبەر چی؟ مافێکی زیاد ئەدەی بە یەکێک لە خوای کەمەکەیتەوە. خۆ خودا خۆی مافی کەم ناکرێتەوە، بەڵام لە دیدی تۆدا کەمیەکەیتەوە. مافی خودا ئەدەی بە یەکێکی دیکە بە خودای حسابەکەی. فەسادی عەقیدە، فەسادی سیاسی، تەزویری ئینتیخاباتەکەی، دەنگی خۆ زیادەکەی، کە دەنگی خۆ زیادکرد لەسەر حسابی کێ؟ پارتەکانی دیکەیە. لەسەر حسابی ئەو میلەتەی دەنگیان بە کەسێکی دیکە یاوە تۆ تەزویرەکەی. هەموو زیادە ڕەویەک کە بە ناحەق بێ کەمکردنەوەی مافی خەڵکیە، بۆی ئەو پێوترێ فەساد، ئیتر ئابووری بێ، ئەخلاقی بێ، سیاسی بێ، عەقەدی بێ، کۆمەڵایەتی بێ، کۆمەڵایەتی بێ. ئەمە هەموو ئەنجامی کاری هەموو مفسیدەکانە کە خوای گەورە کارەکانیان پوچەڵەکاتەوە. مفسیدی خۆش ناوێ، مفسیدیش قەت سەر ناکەوێ، با لە قۆناغێکە بڕواڵە سەرەکەوێ، بەڵام ئەنجامەکەی هەر شکستە. یا ربی خوا یار و یاورمان بی بۆی لە جوانتر لە پەیامەکە تێبکەین. یا رب یاڵە، یا رب العالەمین، خوای لە گوناهەکانمان خۆش بی، ڕەحم بە زیندوو مردووەکانمان بکەی. یا ربی پەیامەکانمان بەدەستی ڕاست پێ خەڵاتکەی. یا ربی لەو کەسانەمان بگێڕی کە پەیامەکانیان وەرەگرن، هاوارەکەن بەدەنگێکی زوڵاڵ و خۆشەوە، ئەڵن هاو مقرەو کتابیە، هاو مقرەو کتابیە، هاو مقرەو کتابیە. یا ربی شوێنە خۆشەکانمان بی، رحم بزين دور دو كان وامكي قم رايان هدايه دبي. امين امين، الحمد لله.

0: رابي محراب دنگي زلالي پروردي ايماني و خواناسي راسقين
1: رابي محراب دنگي زلالي پروردي ايماني و خواناسي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك،

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راست بوخو بدي بكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الوحوش حشرت وإذا

وإذا النفوس زوجت.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا النفوس زوجت وإذا

Ну, тут

0: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت

Oh, no.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سباز غزاريبو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گورايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كدا فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر غريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرايانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرابيته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

جاكاتيك اي جوكان بليني يكميان ديت كا تولتان ليبكينوا بند تايبتكاني خومان دنيرين سرتان كخاوني هيزو تواني زورن يتروان بهمو كنو كلينيشي قلاو شاروش كان دادا سورين وودقرين بشوينيان داو ام هرشي تولي بليني خدايو دبيت بيتدي زانايني سردم دلين عبادا لنا ما بس هاولاني بيغمبرك قرآن وصفي كردون بتندو تيجي دش بخدان ناسان لكاتي جنگ دا.

لدواي أولا وازجتان أي جوكان لغفلة دوا كوتني جهاني إسلام دا نورتان ددينو دا صلاة من بسر ولاتي إيمان داران دا پيدا دينو مالو سامانو كوري زورتان پيدا بخشينو واتان ليدا كردن كا زورا ما دبن بو هيرش بردنو پلا ماردانو پروپاگند كردن

0: براستي ام قرآن هدايت بخش بو چاكترين ريگ و ريباز و برنامه مجدش داداد بو ايمان داراني ككارو کرده و چاک کاندکن كبيگمان پاداشتی زور و بس نور چاور ريانا
1: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
0: براستي وانشي كباور بروجي دواهي ناهنن سزايشي بأيشو آزارمان بو آماد كردون

انسان كاتيك تنگتاو دبيت دعاو نزاي شر دكات هر وقت چون لكاتي آسائي دعاي خير دكات انسان هميشو بردوام بپلو هلا شيئا.

بلام اوشي مبستي بشي او جهان بيتو هولو كوششي چاچي بوبدات لهمان كاتش دا ايمان دار بيت هولو كوششي او جور كسانا جيگير ريزو سپاسو سپاس كراون.

0: تماشا بکو سرنج بدا چون ریزو پلو پایی هندی چیان من داو بسر هندی چی تریان دا بگو من پلو جیواز یکانی او جیهان زور گورترو زور زیاترن
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
0: أي إنسان هر جيز نكيد خدايا چي تربكيت هاو تاي خداو ها ولي بو بريار بديد تنكبو كارد زبونو خجالت دبيد
1: وقد

0: پروەرگاری تۆ بڕیاری داوە کە جگەل لەو کەسی تر نەپەرستن هەروەها بڕیاری داوە چاکە کاریش بن لەگەڵ دایک و باوکتاندا هەر کاتێک یەکێکیان یان هەردووچیان بە پیری کەوتنە لای تۆ تەنانەت ئۆفیان لەدەست مەکە و هەر جیز پێیاندا هەڵمەشاخێ و هاواریان بەسەردا مەکە بەردەوامیش قسە و گفتوگۆت لەگەڵیاندا با چاک و جوان و بەجێ بێت
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
0: بالي مهرباني خوتيان بوراخو ملكز ببويان نزابكو بلي پروردگارا رحميان بيبكو مهربان ببويان هر وكو چون اوان رحميان بمن كردو منيان پرورد كردوا ببوتو شيو من دالي
1: ربكم اعلم

0: پروردگارتان زور زاناتر لخوتان بوی کل دلو درونتان دا هیا خو اگر چاکو پاکو ریکو پیک بن او براستی ترو ذات بو تو بکارانو پشیمانان زور دی خوش بو بخشنده
1: و آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
0: ما في خزمو خويشان بجيبهن و بيوند يكان لتوارتي وي شرع دا تشاو ديريبكا اروهم ما في هجارانيش بيار متي دانيان بجويريتوانا انجام بدا اروهم ما في الربواريش بدس جيرو يوري نشاندان جيب جيبكا دس بلاويش مبو مالو سامانت بفيرو مدا
1: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
0: چونك براستي واني مالو سامانيان بفيرو ددن لرغي خراب دا سرفي دكن وانا هميش وق براي شيطان كانوان شيطان اجدبران برناز ونعمتكاني پروردگار يوا زور ناشكرو بدنمكا

0: هرجيز نكن تخني زنا بكونو لي نزيك ببنوا تنكا وبراستي قناه تاوانو هلو ريتكي چي زور ناقولايا
1: ولا

0: سبولا
1: نزيق مالي هتيو مكون مگر بجوان ترين شي ونبيت وك اوي بي خنبازرگان يكو تاق شبكات هتا دقاتا هرتي لاوي وفابكن ببلينو پيمان چونك براسي برپرسيارن لبرامبر بلينو پيمانوا.

أي إنسان لشتيق مدوي وشوين يشتيق مكوى كزانست وزانياري الدربارينيا تنك براسي دزقاكاني بستنو بينينو تيقيشتن هرهموي برپرسيار اللبران بريوا ولا

0: و ربوسو بیا سرو بنانه کی روایا مگر کرو کچ هر خدا نایان بخشید براستی ایوه قصو گفتاری چی نابجو گورونا قولاده کن
1: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
0: سوين بخدا براستي امل لم قرآن دا بچندها شيوال لهموم بستكان دواوين تعبير بكنو ويادا وري وربقرن كتي قرآن بو خدا ناسان تنها دور پريزين بيد هيتشي تريان بو زياد ناكات

كاتك قرآن دخوينيد اما بربستي چين ناديارو شارا ودخين النيوان تو اواني باور بروجي دواينا هنن تونك السودي ليور ناقرن.

اي محمد يادي او بك كاتيك بيمانوتي كبراسي پروردگاري تو دوري خلچي داو او اگا دار بهموشتي چانو اوشتانش کله خونده نشان ماندید تنها تاخی کرد نو بو خلچي هروها بباسي درخت النفرين لیکرا و کش کله قران دا نو برا و تاقيان دکينو کافرکان کردانه غلط جارو وتيان چون درخت لنا او اگردا درويت عقليان كل بولا سيتواني بيس نوري خدايدا بمرجك يمد مانويت بم باسانه بيان ترسينين دايان بصلچينين كچيو باسانه هيت شان بو زياد ناكات تنها لا دانو يا خيبوني چي گورو بيس نور نبيت.

0: أسجد لمن خلقت طينا.
1: بيريان بهن روكاتيك بفريشتكان من ود آده سجد برن بو آدم همو سجدان برجقل لإبليز كوتي آيات سجد دبن بو كسي كلا قرد روسد كردوا.
0: قال

0: سوين بخدا براسي امر ريزمان لنوي آدم قرتو بسر وشكاني ودريادا بجورها هو كاري قواسنوا هلمان قرتونو لرزقو روزي پختو تاچي وزورا وزور بهرور من كردون لخوراكو پوشاكو مالو ناو مالو حتى دوهي براسي اما ريزي زيادة يوان من داو بسر زور بي او بدي هن راواندا كدروس من كردون لهمو رويكوا تا قدرو ريزي خوان بزانن
1: يوم ندعو كل أناس بإمامهم

0: إلى
1: يا ديو رجبك كهمو كوم الخلچيك بناوي پيشواكيان وباندكين جاوي نامو دوسي كردوكاني بدريت الدستي الراستي اوان بخوشي وسيري نامي كردوكاني خوان دكنو دي خوان نوو بقدر طالب باريك كي ناو چي خورما ستميان لنا كريد كشتي چي بي نرخا
0: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
1: جاوي لم دنيا يدا دلو درونو بيروهوشي چوير بيت اول قيامة دا تاوي چوير وزور سرگردان ترو سر لشي ووترا چونك تاوي سري بوبينا يوتي فكران بكار نهناوا لدنيا

0: حقا
1: اروها بله تازيتر حق الراستي هاتو وبربابو بطالونا حقي پوچو تفروتو نابوا براسينا حق بطال هرتياتو جيجير نبوا بزيوا.
0: وننزل

0: بصيرا.
1: أي محمد پیان بلي سوين بخدا اگر همو آدم زادو پر يکان كوب ابنو و هولي بردوام بدن تا قرآن چی وکو امد دانينو بيهن ميدان ناتوانن كاري وابكنو ناتوانن لويني بيهنن اگر چی هم ملايه چان ببن پش جيرو يارمتي داري يكتر.

0: سوين بخدا بيگمان ايما لم قرآن دا لهمو جور نمونه اكمان بو خلچي هنا وتوا تا تي فکر نو بير بکنوا كچي زور بي خلچي تنها ريبازي كفرو خدا نناسي نبيد هيت چي ترور ناگرن.
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.
0: عنده چان بيانوان گرتو وتيان هرجيز ايما باور بتو ناكين تا كانيو سرچاوه اكمان لزويو بوهل نقولينيت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله.

0: فاسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيواي هاوريو بسراني محرام. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرین برنامه پرسیار برنامه ایوه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلامي خواي قوري مهربان تان ديبي خوشكو برا عزيزا كان فجوتان لبرنامي رادو محرابة لهر شنوكو هن امرو باسكتكي تايبتان بو اكين ك لجيان مانا استفادي لي اكين هم بو دنيا مانا بو آخرت مانا باسكم حسكم درباري ذكر و دعاء و استغفار بيه أمانا هر يكي كان تايبت مني يعني هيا و أموميتي كان هيا إما وكو عبدي خواين خواي قورا دعواي لمن كردوها كإما عبادتي بكين عبادتي خواي قورا بذكر و بدعاء و باستغفار كريت يك يك أقربين باس يعني ذكر ناوی کی جامعه همو عبادت کان گریتو او یک با انسان دا ناخی دلیو ایکا او یک وا لا لا لا, لا دلیو انجامیه دا ذکر بو او یک ایما اقراری گوری خوا گورب کین یعنی وقت تو عظمت خوا گوری خوا خالقیت خوا او نو تو نو ناوکا لخوینا ایتی او صفاتانی کوا باسی کرده با ایما هموی ذکری خواه ذکری خواه توقیفیه فرقیه لگل عبادتا عبادتی دعا ذکری خواه که وقتی ایما ذکری خواه اکین ابی بوشیو بکن که خواه گوره خویلی ما این دعوه کده که لقرآن که باسي هاتوا كلا حديثا كان باسي هاتوا إما كوقت ذكري خواكين نادي لخو معنو زيادو كمي بكين وكو دعانية دعا شتكي تايبتا خومان دعواي أكين لخواي غوري مهربان مثال ذكر وكو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله خنين القرآن أمعنى ذكر أمعنى هموي أو ذكرانا كوا إما شوروج إقراري أو عظمتاكين بوخواي قورا أو ذكرى ألا بذكر الله تطمئن القلوب أو ذكرى واكا كوا ضل خوش بيه ضل استقراري بيه ضل همو غميتيان بيه ضل كان ربط بيه بخواي قورا جل جلاله اما لوجانا يعني قولترين ذكر كوا ذكر خوايكين عبارته لذكر بيانيانو بيانيانو يواران امدو ذكرى ذكر كي زور قولن مجموعه دعان يعني كانسان بوردي او دعانه بكات او ذكرانه بكا براسيد نيم ساعه وقت يويه او ذكرانه او ذكرانه وقتي تعبتي خويانه مثلا ذكري بيانيان اذكاري صباحي كناوكي اواتانية او ذكريه كوا انسان دواي نوجي بياني تا خور هلاتا وقتكي اويه اوانه لو ساعتو كبانه دا كفجري صادقة ايتر ام ذكره دا سيتي اكا تا خور دا چون او ذكرانه انسان اپارزي حمايتا لهم شر حماية لا شيطان لا شر شيطان لا شر إنسان كان سلامة لا بو جيان وحياة سلامة لا بو سفرت سلامة بو يعني همو بواركاني جيان وحياتك أو ذكرانا هركسي أنجامي بدا وبيه تشبيه شون حبي أنتباتيك يكوا دوانز سعى جاري إنسان إخوة بالضبط وكو أو حبوة تانية يعني تو بيانيان ألو وقتا ذكري إواران كدواي نوج عصر تا خور آوابونا تا مغربة أتواني هل توقيتكي وكو حبكان أنجام بدي كبكيت دوانزة ساعات بو دوانزة ساعات كذكري بيانيان وقتي توابو وكو حبكا كألين إكسباير أبي وقتكي مفعولي ناميني او وقتا بذكري اواران اما خو من حمايتك اينو خو من پاريزين
براسي أم ذكرانا بو الشواء بوكو باسم كتوقيفية يعني كسبو إنيا أم ذكرانا ذكركاني بيانيان وإواران زيادو كمي تيابكا يعني خوي چونة أويكا علي چوار جابلي چوار جابلي أويكا علي دجا دجا بلي أويكا علي صجا صجا بلي أويكا علي سيجا سيجا بلي او حتى كلمه كان يعني جاري كان في غمر صاصن ذكر كان لباتي كلمه النبي يكي لاصحاب الرسول بكارينا قبول نكد لي وتي ابي بلي النبي شكم خوي بالنبي هاتوا بو شكم امانه هموي لا لا لا خوي غورو تاني او يك اتو ايد خوي غور الرزقي كي حلال مبارك بي ببخشي با ام ذكرانه بدوام انجام بدا اوه کوا اوید توشی خیر و خیری که زور زور گوره بیه اوه توشی خیر و خیری که زور زور گوره بیه اوه با ام ذکرانه بخونه اوه که اوید توحید لگل

0: بعضی دعاکان ئاڵێ ئەوە ئەجری زیاترە کە زیاتر بڵێ کە ئەوانەیەکەوە لە حەدیسەکە ئاوا هاتووە ئەتوانین لەو عادەدەکەەوە کە هەیە زیاتر جەنابێت ئەو هینە بکەیت ئەو زکرە ئەنجام بدەیت. مەسلەی ئەوەیەکەوە تکراریەکەی قەدەر ئیمکان وەکو خۆی بیکە ئەگمە ئەگەر لێت تێک چوت ئەوە مشکلەیەک نییە زیاد و نقصانێکی بێ. نسبت ذکرەکان و حقیقت ذکری بەیانیان و ئێواران ئەم دوو ذکرە وەختەکانی خۆی وەکو باسم کرد ئەو دوو وەختەیە، ئەما مەسەلەن هەڵچای لەخۆ و ذکرەکان نەکردبووە، یعنی چۆن نوێژ قەزا ئەکری ئەمیش بابی قەزا هەیە، ئەتوانی تانیوە ڕۆ بیکەی یا ئەوەی عەسر ئەتوانی دوای مەغریب تا نوێژی بەیانی ئەو وەختە ئەنجامی بدەی. یعنی ئەم مەجالەی تایە کە ئینسان بتوانێت بەو شێوە ئەنجامیان بدا. تێنە سەر سێهەمین مەسەلەمان باسی ئیستیغفارە، فەرقی بین دعا و ذکر و ئیستیغفار. ئیستیغفار دعایە، بەس دعایەکی زۆر تایبەتە. کەلمەی ئیستیغفار یعنی پۆشینی شتێک، یعنی تۆ ئینسان ئێمە معسوم نیمان، ئێمە هەمومان معارەزین بۆ ئەوەیە هەڵە بکەین، غەڵەت بکەین، گوناح ئەنجام بدەین. کە وتمان ئیستیغفر الله، یعنی خوایە گیان بمان پۆشە، خوایە گیان ئەو گوناحەوە کردم لە وەختی ئیمان زەعیفیم، خوایە گیان کەس پێی نەزانێ، خوایە گیان خزم و کەس و کار و ئەم عالەمە پێی نەزانن، خوایە گیان لە ڕۆژی قیامەتە لە ڕۆژی مەحشەرکەوە هەموو عالەمە فەسحا بن و هەرچی گوناحیان کردە بە مسقالە زەڕە هەموو بەشەرێت ئەیبینێ، خوایە گیان ئەلەو ڕۆژە من بپۆشە، خوایە گیان ئەلەو ڕۆژە ڕەحم بکە لە حاڵم، خوایە گیان لەو ڕۆژە لێم ببورە، کەس پێم نەزانێ خۆتیش لێم خۆش بیت. یعنی ئەمە زۆر مهمە، یعنی مەسەلەی ئیستیغفار گوناحکردن، گوناحەکە ئەڕواتە قەبر و لەگەڵ ئینسان.
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن. کاتی ڕاستەخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە، سێشەممە، پێنجشەممان دەبێت. کاتژمێر 10:11 سەر لە بەیانی. لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە.
0: بەڵێ، بسم الله الرحمن الرحیم. گەڕێنەوە بۆ باسەکەمان. نسبت دعا مجموعه آدابی هی دعا او تانی که انسان دانشه رو با قبله بی بتوانی به دسنیج و دعا بکا، دعا کان هر دعای که سیجا تکراری بکا. بدای دعا یعنی دعا وکو عریضه که انسان تقدیمی خواه گوره که بدای که ابی با حمد و سنا بی الحمدلله، دعای درود با دیار پیغمبر الحمدلله و صلاة و سلام على حبیبنا محمد. دوای ئەو کە دەست پێ کرد لە خۆت و دوای دایک و باوک و دوای بۆ ئامی عالەمەکە، رب اغفر لی و لوالدیه، ربنا اغفر لنا وارحمنا، ئەوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ئەمە گەورەترین دعا بووە بە بەردەوام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەنجامی دا، حتا ئێمە کە ئەڕۆین بۆ عمرە یا بۆ حەج لە بین ڕوکنی ئەمانی و حەجەر ئەسوەدە بەس ئەم دعا ئەکەین. يعني دعاء كردن الوفر مدايك الشاباس
2: كان. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوشك كان فرمو
2: دستكان مالتك مام الصيدة ريز. والله الله أخوي جوري بشتو فناي أم برنامج دي أم برنامج إسلامان دي براسي استفادة من كردو دستي إيوش فوش بيو إيوش تمن دريش من مام الصيدة ريز.
0: الحمد لله. إما ئەو وەختە خۆشحاڵە بین کە بتوانین ئاوا ئێوە راضی بن لێ ئێمە و سوودێکتان پێ بگەینم بۆ دنیاتان و بۆ قیامەتتان. فەرمو خوشکەکەم.
2: مامۆستای بەڕێز، من زۆر چاوی بینەران مات هەکەم ئەوەی دیسەری ئەم بەرنامە میحرابێ ئەم ئیسلامیانەیە. زۆر ڕێزم هەیە و داوای دوعای خێریان دێ ئەکەم بۆ ئەو کوڕم لە دوور وڵاتە. ان شاء الله خوي جورا اتر اواني كلاوين لو غريبين في عشا دينو ان شاء الله خوي جورا دين وإيمانه كان توتر فكات
0: امين ان شاء الله خوي جورا بيان باريزي
2: امر رادوية براسي براسي زور زور من استفادة ملك دول العين قوم اواني تاوي دستي كاك بهجدي مازكم حاجي بهجدي مازكم براسي دعا زور زور اكابو نالا كان من بو مثل همو هولادي مسلمانان من زور زور خوشحالم بان برنامه وراتي كبياني هلم كر حتى كو اواري باني مغرب انجاي تجيم و اكتفادم زور زور ليك دو دستي ايو مازك مولشي ايو سباغ بي من يشي نكان زور زور اكم بادو عابو يكتب كين بو عن لم برنامه أجمعنا كثير في البرنامج زيادةنا وكان من أمنا وأنا من كثير أجد ياكو من الله كان من بفيري أم دين باكو بيجر ذبكين بنسنا سر أمري جبراتي ظروفيتك وتن ما مصطيان هر زور زور أبي أجمعنا لخو من دل من الله كان من بتجدي ما مصطيان.
0: بله بله. كان من خوش بي خوش كلام.
2: فكرة كانش بردوام بردوام. ايتر كاب يعني افرد بام او ايش من هي تشجلين انا وايش مالو بخيو كرني من الله بلان با راديو كمان لسر ام برنامج ام كنال اسلام يعني بيان بتايبتي راديو محراب داي انين وبا ذكرى كان ايش من كين يعني بدم ايش كانوا ذكرى كان كين براسي معجزه الرؤيات ولا كاتي او ذكرانا خوي كورا شتوبني همو لايك ماندو بشتوبني ايوش بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خشك عزيز ماند بالنسبة اواني درو ايميش هوا دعوة كارين لخواي قورا او خوشكو برا او خزمو كسو كارانا من كوا لدرو ان خواي قورا بيان پارزي البت ايمان داري لوي زور زور زحمت تر تالاي خو من ايمان ليرا زور شتي انجامي نادين لشرمی چاوی خزم و کسوکار امو او الوی تنها رقیب خوای گوره یعنی تنها خوای گوره هی که واش شرمی لی بکنو بترسن شت یکی ترنیه لبان وش سیرکه الحمدلله عالمی کی زوره خوای گوره لوی استقامتیه الحمدلله بعضی که خوای گوره لوی هدایتی دا بو رگی راسی براسی الوی یعنی بعضی عائله من هی شکر بو خواه منالکان یان تربیت یکردوه کوا ایمه لیره بعضی لخو من لیره نمان توانی او تربیتی او منالانه من بوشی و بکین خواه گوره همو یان بپارزی نسبت من بهجت ایتر او ایمه همو من چاوری دعای خیری اوین همو من چاوری قصه جوانکانی اوین همو من چاوری نصیحتکان اوین او زادی که گوره بو همو من و عموما الاخوة وزيابية مستفيد بوين اللي يعني بردوامي خاوان ام برنامية و بردوامي لقل معنا لروجكاني اكشمو سيشمو بينشم مداخلة كمداخلة كي جوان كواها بو عموما سودة كي زور زوري هي اما حقيقة اقرمو بو باسكان من يعني اما دعاء بعض جاء أرين أي بو خواهي جان هر دعاكين دعا كمان قبولناكي أما بسؤاليك دعاء خواهي قورا أي كاتا چن بشيكو بشيكي لدنيا قبوليكا خواهي قورا بشيكي أيليتو إما امتحانكا امتحاني صبر مانكا آي إما بزانين صبر مان هيا آي بزانين حسني توكل مان بخواهي يعني خواهي قوله او امتحان مانك اقل لو امتحان درچوين خواهي قوله استجابه دعا كمان بواكا بعض الدعاء هي توهي زاني خيره بس خواهي خير نية شر بوتو توشتي الحاحك اللي خواهي قوله دعوائك بيت خوشا بس آية او خير اللي ابيني ياشر علم لاي خواهي قوله سيركي او كتو دعوائك اللي خواهي قوله شر بيوايا تو خیری لیه نبینی شری لیه بینی لبرو خواهی گوره رحمت لیه که استجابه بعضی لدعا کند نکه بعضی له دعایش ای خوای گوره حال یگری بو اخرت بو قیامت یم اوت من تایبت منی دعا لگل ذکر او تانی توشتی کی تایبت له خوا داوا که یا مجموعه شد داوا که له خوای گوره داوا که له خوای گوره یعنی له قیامت درجت عالی کا خوای گوره له قیامت بدبخشی خوای گوره له قیامت یعنی رحمت لی بکات درجه ای که برزی بهشتت پی ببخشی لبروا دعا که وقتی تو ای که شرد نیه خواهی گوره رأسا لیتی ور بگرید یعنی حتی ذکر کانیش آوا یعنی او قصه ای که زول خوشه بعض آوا اکاد که امام احمدی کری حنبل ببینی یعنی بردوام استغفر الله و اتوبو الیهی و تو اتر علیه هر چیم لخوا داواک دا خواه گوره پیمی بخشی و الا او شتنه بی او اگر رینو بولای امام احمدی کوری حنبل با خوی بازی که علیه شوی در چون دنیا زور ساعت برویم با مزگو با شو نیوش پیش نیوشی بیانی مزگو دا خرابو آتم با مزگو تیتر اویش هر واد دا خرابو دعای لای اینه کن رویم لای فرنیه کن رویم لبیا زلامی که لیبو نانیه کد بانگ می کد وکو او بینی بیتی پیوت اول روید ازانم اتوانی بی ایره شونکی مناسب و باشه بی لیره نوجکانت بکتا مزگو تکریتو علیه سیرم کد ام زلامه لگل نانکا بردوام علي استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه لقل ننكرنكا مشغولي او ذكربو ك ليه برسيت علي امتشي علي والله من بم ذكري بيان يعني واران خواي قوره همشتكي بم بخشي هاتشم دعاك دا إلا يكشتك كواتا يسبو من خواي قوره تحقيقي نكده بوم او يكوا مرازي منا تا ایسا حاصل نبوه اوش علیه چیه؟ علیه من ام ذکره ایسا باو نیتو اکم که خواه گوره بکاتا قسمتم امام احمدی کری حنبل ببینم ایتر اوش علیه هبیو بخوی بوی کشفه علیه من اوم او خواه گوره رویم او مزگوتانه هموی درگای دا خرابو لبر اویه که بیم بولای تو خواه گوره او امنیتی تویشا بجه بینیه يعني اما ام ذكرانا اسرار زوري تاعي يعني بس مثلا يعني اما رجعنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم كتو دعوه كل اخواي جورا بناي اخواي جورا ك هيك كسناتو اني زرد لي بغاني كا او يستنبو يعني هم مو بشرتكو بيتو لسرت زردك بيبغاني اغاويستي خوايتي انا بي مستحيل زردت بيبقى اگر قدرك خواه شهاتو بي خواه قوله تقدير كده الدنيا همو دفاع ليبقى ناتواني اول سر جناب دلابدا لبراوا اما ربط بومان بم اذكار و دعانا عبادتي كي بردوامك اما لغل خواه قولين ببردوامي بس اوه اكا مهمة لمسالي الذكرة كان وكو باسم كد ابي هموي معثور بن يعني شتيك بيه أصلي بيه يعني أصلي كي قرآني بيه أصلي كي حديثي بيغمر بيه صلى الله عليه وسلم إسألة شرعة يعني لقرآن السنة نهاتة تذكر بك يبلي الله الله الله الله يعني كلمة الله بجيك كقورترين ناوك نوتون وناوك هموي معناي جزئك معناي كلمة لفظ جلالة الله جل جلاله أما كتؤلي سبحان الله الحمد لله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كوقت تؤمن علي أما الذكرى أما أوان تاني كوا إتمنان ذات الظل كوا الظل خوشك كأمانة هل يكل أمانة دوري كي زول قولي تو أمانة بو چي أكي أم ذكرى بو چي أكي أم دعاء بو چي أكي أهدف آمان جئما لما سيشتا يكي كي باس من كد استغفارا كأوا کمترین درجه تی که پوشینی گناه کنه دوهمینی عفوه یعنی تو که ذکر که یا دعا که دعا که لخوای گوره بدبخشی که وقتی تو جناب ذکر که اکی مقصد دواتا که دعا که اکی دعوی اوه اکی خواهی گوره او گناحان که حتا نرواتا قبرو وکو باسم کد لمسل استغفارا دعا که نگل خودتا ارواتا قبرو لعفو شهر ارواتا قبرو بس عفو که تایبت منیه اگر بگاتا او درجه کوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا شو بو شواني ليلة القدر كوقت حضرت عائشة ليه برسي علي كزانيم كي ليلة القدر تشبلي علي بلي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا أم دعاء يعني صفات المؤمن والعافين عن الناس قيشت دا أو درجة أصلا أو قناحانتا لقلت ناتنا أو قبركتو هر خواي قورا أي سريتو حتى لبيلي أو ملايكي طرفی چپکوا او هنانتا نوسی او گناحانا لیادی او شی اباتو لیادی خود شی اباتو لقیامتش حسابو کتاب لگل ناکا خواهی گوره جل جلالو اما دوامه یعنی که اما امانه اکین بو استغفاره دوامینی بو عفو سهمینی بو عتق لآگر کوا وقتی لیکی زو تایبت هیا کوا انسان دعا بکا وقتی استجابت هیا وکو جمعه کان وکو دعای نوجه کان وکو دعای رجوع اشکینین یعنی مجموعه وقتی بتایبت لرمزانه ام وقتانا وقتي وكل رج عرفه لعصر عرفه تا مغرب او وقتانا خوي جورا درجه عتق بخشي بحزارها بمليونها لعبدكاني كجيشت درجه عتق اويت الدرجه كخوي جورا بخشي تهمما او درجه كوا انسان وكو عشر مباشره بالجنه ليه وبي اوي خوي بخوي بزانيه وبي اوي كسبي بزانيه لو دنيا هيج حساب وكتابي كل صد نامني اوي شك خوي جورا او درجه عتق يبي ابخشيت او براسي يعني خواي قولا وتوفيق يا داد لدنيا بحسن خاتمة درجة لدنيا بشوية درجة كخواي قولا لخواي رازي كردو بيه لدنيا درجة بوبي اويا كلو دنيا هيج حساب كتابي كبير لو روجي كوا عالم لروجي محشر كبنجا عزار صال كوا بصالي اويا مقا خواي قولا خواي بزاني تانيكا الو رجاء ام هیچ مشکلی کنیه حال سبری خوای گوره لو رجاء همو کسی گناح کانی تیت برچای کوا بمسقال زره اگر لدنیا گناحی که کرد بیا او لو رجاء خوای گوره ای پارزیه محفوظی اکات سوال جوابی لیه ناکات بس هر اوانه چاوره او لحظه کوا حشر توابیتو میلو درگاکی بهشت بروه بو خوی داخلی بهشت که خوای گوره بید لو صد درجه که هر درجه یکی صد درجه که بهشت هموی 10,000 درجه اگه بر رقم بید بعضی کشاله بز عددی صورتکانی قرآن ایتر اوه هر کامینی که هم بید مهم اوه انسان درجه لو درجانه خوای گوره بی که تا قسمتی گوره ترین استغفار كبي اللهم أنت الرب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك وعهدك ما استطاع أبو لك بنعمتك عليه وأبو لك بالذنب فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما قولترين سيدي استغفارة يعني لما قولترنية كوا هم دعواك إلى أخواي قولا بدبخشي دعواك إلى أخواي قولا قناح كان بود ببوشي اعترافك يبويك من لحظاتي ضعف ما لحظاتي ضعف إيماني ما توشي قناح بوما خواهي قال أو قناحان ما لم ببوري بمبخشي بمبوشي كسبيم نزاني خوتش لو دنيا لم خوش بي لو قناحانك وأنجام دعا إما لجيان وحياة مانا بردوام بيويس مان بويا كلا ذكر بين ذكر يكلو أنا أوتاني قرآن خونينا خواهي قورا إنسان توفيقي بدا بتواني بيانيان قرآن بخونيا أو قرآن شايتي أدا مشهودة بو أو إنسان كوا أو تلاوتا أدا كهر حرفي كي بوي خواهي قورا دا أجر وفاداشي بو أنسيت يعني إما حتى جيان من حياة من إشوكار من که اوی که وای انجام دین وکو کریکاری وکو موظفیه او رزق حلالی خو معنی پایه اکین او امی شهر اروات او بابا و انشاءالله خوای گوره بوشی و بو معنی انوسید و که تکیش اما اخوین یعنی اما اوانی که وای ببردوام زبانی انا و وكو علي رطب يعني چون دائما زباني ترب الذكري خواي قورا او انا حتى وقت يكبخون خواي قورا خواي قورا سيرك جيانك يعني حياتك يعني او مدي خوا هوب وذكر دعابه يعني حسابك كواتا اما وكو ذكر كان اما سينو ذكر مانيه دواني مان باسكت او يعني شيء ذكري ذكري شوانك وقتي خوتنا او ذكريشا وكو او ذكراني تراك وزور قولان كتو لنا اقرارك خواهي جان او من روحي خوم تسليم تو اكم خواهي جان او بمان باريزا خواهي جان يعني او دعاو ذكرانك و تايبتن بوا بتايبت او زور مهمة يعني خواهي قولا توفيق تان بدا بتوانن انجامي او بدن لخيري كي قولا ابن اوش او تانی دستونش بگر ندور خواهد نیوش بکن دوائی لسد جگه که تان دانشن او بطانی شتی که اوه رای تکینن دبر اوه سنت اوه بکن دوائی اوه دستان بگر نو سی جالبانی که قل والا قل عوضو بر رب الفلق و بر رب الناس بخوینه دوائی مسحی جسم جسد اوه هموی پی بکا دوام جهر و سیم جهر و اوه ایتر بوشو بخواه شیطان به هیچ شوه نتوانی بید ضرر دلی بدا فرمودایك محمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوشك
3: أخو. يا أخوة دستي خوش وما مستعجين خوي قبل فداشي بخلي ربطه إن شاء الله.
0: خوش بي أخوة خوشك أخو. فرمو.
3: رادي زحمة تفتارك ميبو زاناري خومو بينيراني بريز أما مصادلو سلح حمام الزفيكي.
0: يعني إما بو حمام جاري أولا كداخل حمام بيت قورترين ذكر أوتا كداخل بيت باب پی چپ داخل بید دعای و علی اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائف یعنی خبث و خبائف بعضی ل هنکان و کو تفسیر که باسی او عالم جنس جنو هنکان یعنی نیرو میکان یعنی حمام و کو معلوم بو همو لایک یکی که لوشنانه زیاتر او عالم جنس الوی امینو لوی اجین لبروا انسان برواتا حمام يا اودس سند واتا ادابك اواتانيا بو بو بو شوا بروا كما بلي دعيك داخل بو بسم الله بكات لبروا يك انسان ما دام شون اوانه امو خود اوكو درگاكان داخين درگاكان داخين لبروا كس نمان بيني او ذكر دعايش بو اوية طرد اوان بكينو لقل او ما نوتو بسم الله من كد اوان بإذن خواه بهش شويق لوي نامينن كبتوانن هم اما بروتو قطب بينن هم بو اوية زررق من فيه بكينن بالنسبة ذكركان يعني لحمام باللفظ ذكر كردن شتيكي باش نيه بس تو اتواني بردوام لدلو لدلتو يعني هيني بيناكي بلفظكت وتلفظي بيناكي يعني بأوال ببسريت هل دل خوتو او ذكرانه بكيت ان شاء الله خواي قورا بوتي انسيتو شتيكي باشا يعني اما او يعني اما بيغمر صلى الله عليه وسلم همو جيان آدابي ذكر دعاء أو آتانية يعني همو حركات يكمان همو جولي يكمان لمالو لدروة لحمام لإيش لكسابات لرويشتن سوار سيارابين سوار باخريكابين سوار تيارابين همو ذكري خوية هر يكلوانا ذكري كي تايبتي خوية وأم ذكرانا أم ذكرانيش همو يعني بو إنسان هم أي باريزية هم درجه بر زکاتو هم اویت سببی اوی خیر و برکت بوی درگای رزقی لی اکاتو خواه گوره اکاتا سببی شفای خوی مالی منالی خزمی کسوکاری و او معنیش لبیر نچید که یعنی که وکو ذکر اما که اذکرونی اذکروکم يعني تو وقت خواهي قولة لبيرناكا خواهيش طولة بيرناكا خواهي قولة علي عبدي يكون لي أكون لك كوقت تو بو خوابو خواهيش بو تويا كوقت تو ذكريكي أو ذكري تو أكا که ذکری تو اکار باوشی و ذکر تکا علی من فلانم خوشه بیه امریکا به ملائکه کان علی وش اوتان خوش بیه دعای اوان هرچی ملائکه آسمان هی او انسانیان خوشه بیه دعای و ملائکه کان واکن به انسان کان که او عبدکانی که او انسان آناسن اوانی لدورو بری اوانش او یا خوشه بیه او انسان به چی درجه به چی شوی اگا وقتی که تو ذکر خواهکی خواه لبیر ناکی خواهش تو لبیر ناکا به هیچ شوی باو شوی که خواه گوره سیرکی یارمتی در تبی محبوط که خوشویست که دلت دائما مطمئن بی ل یعنی وکو یکی لینکان علی پاشا یکی علی والله اگر او پاشانا اوانه حاکم و ده صلاتن که و بی حمایه و حرسو امانه ناتوانن بجین والله اگه بزانن ام دلی ایمه چنی مطمئن نبا ایمان ایخوا چنی مطمئن نبا عبادت والله لجادلون علی بسیوف حول دن بشمشیر لگل ایمه لبر او اطمینانو او استقرارو او ایمان که لناخی دلمانه او داری بکنو بیبن بو خویان اما همون با چی درسته بیه؟ باو شوه درسته بیه اما وقتی ایو دانشن گو اگرینن برنامان ایما او با خوی ذکر خوش کو براکن وقتی که اصحاب دانشتن با یکو باسی که دین یا نکد مسئله که فقیان باسی کد او اینو تعالو لنؤمن ساعه یعنی با یک ساعت او ایمانه قصدی او ذکرانه که و انسان لشونی دانش اگه ذکری خواهیتیان نکره بسی که دینی خواهیتیان نبو او دانشنه که مبارک نیه او دانشنه که خواهی گوره پی خوش نیه او دانشنه که اویت مجلسی لهو او دانشنه که و شیطانی تیا حضور پیاکه اما اگر اما بذکر و بدعا و امانه بوشی و انجامی جیان و حیات من حتی مجلس سکان من بوصله رحم کو ابینو یا لگل دوست و رفیقه کن با جزء وقت که من با او ذکر و دعا دانین با بس شتی تازه لدینکی خواه فیر بین با روب کن خواه گوره خواه لبین نکن لبره و خواه گوره ایمه لبین نکن ایمه یعنی ام ذکر و دعا و استغفار و امانه کوایی سباسی کم بایی و اما ایشکی روزانه یه همون لحظه یه همون وقتی انسان اتوانی انجامی بده به تایبت لوقت تایبت کانی خوی مثلا نیسال جمعه کان همون جمعه یک ساعتی که تیایی که خوی گوره دعای تیار رد نکاتو دعای تیار رفض نابید او ساعتا خواهی گوره زورتر علماء بو او ارون که هر جمعه خواهی گوره ای خاطه ساعتیه بله بعضی لسر اوان کوا لبین هر دو خطبه که بعضی آلین دوی نوجی حسره بعضی آوه آلین لعلماء کن اما زوربه علماء لگل اوان که خواهی گوره لو 24 ساعته هر جمعه خاطه ساعتیه دی من ساعتی که خواهی گوره خوی وعدی دابیه لری پیغمبر کی و کم من هر دعای کم بیت انجامی بدم خواهی گوره رفزی ناک و لیموری گریه ابی انسان او اول دست بدا ابی او اهمالی بکا نه به هیچ شوی نه به اهمالی بکریه او ساعته یا شوان که خواهی گوره سیکوتی شو که و ثلث لیل پیارین لو وقت آنه که خواهی گوره علی هر کسی دعایی که بابی که هر کسی مسئله که سوالی که بالی می بکه هر کسی اشتی که اویل من با دعایی که چکم وقتی استجابه یه وقتی اویل که خواهی گوره دعاکان من لیور گریه دعاکان من لی قبول بکه ذکرکان من لیور گریه یعنی اویش مسئله که ترا حزم کد قسیل اثر بکم بالنسبة الذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقنا عذاب النار. يعني سيركي ذكر كان إنسان نكهر وعوت دانشي وكو دعاكو تمبيا بود بكري آداء وكي روبا قبلة بيتوسيا جا تكراري كي ذكر كان بوشي ويخويا إنسان أتواني بدانشدنو أتواني ببيوة أتواني ببالكوتنو بسلا بحموشي ويا أتواني أو ذكرانا أنجام بدا وإن شاء الله بحموشي وكانو خواهي قوري لماني قبولك أو لماني ورقري فرمو باوكي شارع
4: مابا صحيح. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته براي عزيزم.
4: خير السلام عليكم مابا صحيح. خير فاداش نعطي إن شاء الله
0: براي عزيزم. خير قولة فاداش إيش بداتو
4: مابا صحيح. زحمة نبي بسيارك مابا
0: فرمو كاكي يا
4: مابا صحيح. وثني زكرقان آية بلين لدلو ويان لا وثني بدمي خير قولة عالم الزانة با
0: ان شاء الله براكم شكو قمانك النبي لك يعني ذكر خواهي قوري على مخائنة الأعين وما تخفي الصدور يعني تو هر شتيك علي بيش او بلي خواهي قوري بيزانية يعني
4: او وثني او ذكرانة بدلاتي لشونيك بلين قونمون لشونيك جاروهي جايز يعني وطا جاروهي بلين بردوام كرتني او ذكرانة لا شونه که نشای سبی بولنگو بودنی او زدریان جروه های فان خواست بدلابید های هیچ تاوانی هیچ گناه هیگ لسرم حضر انوستری دیانه و تشتگ انوستری که بولنگ نشای سبی بولنگ نشای سبی بولنگ
0: نه انشاءالله یعنی شونه که نشایسته بود نشایسته ای وکو ایسا پیشتر بحث من کد وکو حمام و امانه او اصل وای لدل بکریه لشون يكوا تصورت كد كوا عالم كب وابزاني أما بابي الرياية وأمانة إنسان لا بوشي ولا دلو بيكات بس عام بعام ذكري بين خوت وخوايا يعني دعاء بين خوت وخوايا حتى أخواي قولا علي أقت وقتي دعاكي من لتو نيزق من نيزق يعني أخواي قولا ليمو زور نيزق بتايبه دوقتي كاروين يصوش دوا يعني لو كاتانا إنسان آواز ذكركاني بوشيو بكا كخوي قولا خوي بيه بس يتي أوانا يعني زياتر أو ذكرانا يعني تو بله.
4: ای برس کرد نوید دست با دعا کردم بلین لحالت اگر سامن لزور ما مصائینی و جمله با فیتی لکاتی دعا کردنا یعنی مفروض تو دست برس فیت آنی و لخوای گوره بفاری توانی دعا فی بلا من لهم که چشا زور کسیم بینی و جاروه با یعنی که ما مصائینی لروج هینیا و تاری دا و دعا کاری کردو دستی برز نکردو توانی آنه و تابلن دست برز نکر توانی وقت اوی که جناب فرمود بلین مکنی هم دعاين اللي دلوانيان آمين كردين اللي دلواني هر هما أرشيت همان بعدي أوي كأم كسد السيبر سكدو دلواني
0: أما نسبة مسألة دعاء تايبت مني خوية مثلا روج الجمعة بو إمامو بو أوانيش كواد لمزقو تكان دانشتن يعني أصل أو تانية إمام دس برزو نكا يك بنجي كي برزو كاو بو دعاكا اوانیش که حالا مزگو دانش نبودنیش سنت که اصلا که آواتانیه، او پنجاه برس کاتو. اما دعا چند شویک مانه؟ دعا یکی اتوانی آمین بکی حد دست برزو نکی. او یک دومینی که دست برزو کد، آبی دست لس لعاسی شاند برستر بیه. او یک و عالمه که دستی لای سینی گرده. او سنت نیه ل دعا. یکی تلوانه اتوانی انسان او بر روی خوی یعنی زک بیل روی خوی بوشی و دعا بکات یا او با کاملی دست بگری تدمچای و با تایبت او اگر خوی بین خوی خوا وقتی شونیش بوشی و دعا بکات دعای تر معنیه که انسان یعنی اگر امت تویشی بلای مصیبتی بو او وقت فرقه که او دست برزو که ها علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سپیتی بن بالی خوی بینی وقتی لدعای استسقا بو نوج بو نوج که دعای هن کد بو باران نوج بارانه او وقت او دست که او برزو که لپی به آسمانه به آسمان بیاد که دعوا بکه لخوای گوره مصیبتی که لسریلات چه یا طلبی که بو عامی سودی مسلمان کانیات یا یکی تلوانه که مصیبت که بو خزمو کسوکار و امانه بو او شوا امجا بشوه ایتر او عدس برزکاو بو بان سری بس لپی اوار روی لسری خوی بیا یعنی ام پین شش نوع دعا مانه من دعا کرمو یه جوی لیمه بعام لدعا کوت من اصل سنتا بو اشیه امین بکا دست برزو نکا بشوه کن تر بو شوه بکا کوا خواه پیغمالی خواه پی خوشا بس بدا خواه عامی عالمکا که وقتی دعا کن بو شوه ای کن بو شوه ای که باو که اینکا بکجونو لای خودتانی جمله بگری برنامه کهش میلو کتای ارو یعنی من اوه کوا دعا کم بو آدابانه بو پینج نوعه دعا کن من انجام بدین لبر اوه خواه گوره به جوانترین شوه لی منی ورگریه خواه گوره طاعت و عبابت من لی قبول که ذکر و دعا و استغفار من لی ور بگریه و اخوائي قورا خير بير تري هموما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوائن بيغمبا.

بزايعش لما لا يعني يا وقت مهمو يعني أبي وقت لبو الوقت بخوازم داتيا بمرم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. رزان خوش ويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خواهي بردقارك إنك يارمتي داين توان جارك تلبين وخزمتي وعزيز خوش ويست. الشرح الرابع كتابي أدبي مفرد إمامي بخاري رحمة خواهي بردقاري نبي لخزمة فالمدشرين كان بغمري خدايا عليه الصلاة والسلام بين كفير ما كان هرسو كوت دروس كان لغل يكترى وفي دين داري كراس دروس ما كان في لي آكال روش تبرزكان ما نكا واني حفتا وشوالين قيشتنا فالمدي حوصو السيويك أم فالمدي ناو نشاني كي من حكى كلام الرجل عند العتاب لما اشتيك رجان خوما لكاتي قسكرنا دوباري كينو بس يوم ان بو کا قسی کس دوباره کی تو لکات کته زرزنش چی کی ای کم ای کم نای کم نای کم او شته چی وا پیغمبر خو علی صلوات و سلام شتی والی روی داو ابي نوفلي كري ابي عقرب علي باوكم پرسياري كل پیغمبر علی صلوات و سلام درباره روزي سنت فرمي صم يوما من كل شهر فرمي لما ان كان روزه بر روزوبه بس قلت بابي انت وامي زدني تم اي پیغمبر علی صلوات و سلام بباوكو دايكو بقربانت بميا لجي دايكو باوكم بي بوم زيادك قال زيدني زيدني قساكي دوبارك نوها زيادك زيادك يعني بيغمر عليه الصلاة والسلام قساكي اي دوبارك روك بلي يعني بوما بكم يزاني صوم يومين من كل شهر فرمي دباش اللا مان يكا دور روش بالرجوبة اما ام برسياري ام صحابة برزالة بيغمر يخوى عليه الصلاة والسلام في اليوم انا كإنساني مسلمان جاري ويحزي لعبادتك عبادتك نابي بعاطفة خوي بكي جاري وكس يكزور راهت ولا قل عبادتك هوضة فش بس ند بس أبوي زياد مكا أم جارتم أي بيغمر عليه الصلاة والسلام زدني فإني أجدني قويا فرمي بهم زيادك من خوم لو بتوانات لزان فقال إني أجدني قويا إني أجدني قويا قسكي دوبارا كردو سرزنشت يكر لمن خوم ببهيز زانم خوم ببهيز زانم فأفحما فرمي تاب يدني كردم أفحما يعني كسكي برامبري بيدنكا حتى ظننت أنه لن يزيدني على تاقماني أوامبر كبيغمر عليه الصلاة والسلام اتربوهم زياد نكا على بيهم خوش بو زياد رمبوبكا ثم قال صم ثلاثا من كل شهر أمجار فرموي دي لمانيكا سيروش بالرجوب اتربوك واسعلك بالرجوبي كبابي كوي فرمودكا أم سيروجا إنسانة تواني بدوسيا شواز بقري شواز كانوي لدر رجا رجاك بقري يعني لحفتيك رجاك بقري منو كانت حفته كان طالبه اما الشوازي كان دو شوازي كيتر لما نباشتره دو شوازي كيتر اوه يكا انساني مسلمان هولدات الرجل سبيكان بيدي سيانزو شواردو پانزي ما لم باشتر اوه يكا انسان دو شمان و پين شمان بيدي دو شمان و پين شمان بيدي اتر آية لما نكي او كانت طبعا زيادر اكا فلا متواني بون حفته دو شمان بروجو بيان حفتيك بيان شمايك بالرجوبة اگر همو دو شمانو بيان شمانه بالرجوبة اما زور زور باشتره ليرا پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام هميشه يستويتي لعبادتا كار آساني بو دورو بري بكات ام صحابه زوري حد للرجوبة فرميتي بالاو زياتر نگره نوك دواتر پي نجيره وطائبتي زور جار كإنسان شوية تمنو آنو پي نجيره جا رنگ بي اوشي بو دروز ببلي باشا من پیغمبر عليه الصلاة والسلام پيوتم اوان دا بالرجوبة استنتوانم بوي على إنسان للروجي سنته وكوتري حفتي الروجي كي دو روج أو بركي دو روج بالروجوبي أجر زور زور بقوة بو فالمديت المعنى الروجي نار روجي يعني لا حفتي كاسي روج بالروجوبي أو كاتا قرن ترين شتوية كإنسان لعبادة دانا بري أجر لما يكايك روج بالروجوبي تو فالمديت يا غمر جاب جكرو عليه الصلاة والسلام أجر لما يكاسي روج بالروجوبي لا فالمدة الصحيحة كان فرمي وكو أوياك إنسان صالك همي بالرجوب إيش كخير يكبدي ببي آيات القرآن لما يكسر رج بالرجوبي أو وكوا صالك همي بالرجوبي الدواي أمو إمام البخاري رحمة خوالي به باب كتري دانا وكو في الشكيك بو بابتي غيبة ديارة كمال اكتاوان هن كإنساني مسلمان فرز خوالي بارز بابتي غيبة كردن كجالة رشتيك مالي باس كروه تليرو إمام البخاري بدوش يواز باس يكا سيفر مديه ناوة لبابي سيصو بيانجا أم سيفر مديه باسي ترسناكي أم تاوانا أكا فرمديه حوصو سيودو سيوسيو سيوچوار غيبتي شكل تاوانا قولا كان ويجي كلو تاوانا كخو باراستن لي لو رجيا آسان نيا شاني مسلمان بدعاء قبل إخوة يارمتيم دي ك دور بم لغيبت كردن جابري كوري عملا رزاي إخوان لبي فرمي لخزمة بيغمبر إخوان أبوين عليه الصلاة والسلام بايك هاد بايك بوني زور بيسونا خوش بو يعني لي بوني بوغاني لي هاد فقال أتدرون ما هذه بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي أزانن أو بونا بوغانا چيه هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين فرمي أو بوني أو كسانيك غيبة مسلمانان كان كالمنافق كان بون غيبة كردن لقل أوي كحرام تاوانو زرر من دي يكم لم تاوانا كسكيك غيبتك مش كيما زور هالاتي اجيش امرا وخش كبر ريزا كان جاري وايا من كغيبتي كسيك كم بحسابي خوم مي بيش كانم كاوم زور جارو توا بلام دلنيا بلوي خوت شكاوي بيش قيام لدنيا اخوي پرودگار واي بريار داو هر كس غيبتي چي مسلمان بكا غيبتي كسي چي مسلمان بكا او كسا خوي اشكي جا بيغمري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي ام بونا بوغنا هي منافقة كان بوني غيبتي مسلمانان اكن غيبة كردني مسلمان حرام إلا على هندي حالتي زور دقمنا نبي لبر هنديك ما بس كأيشي شخصينين كدواتر آما جيان بيكي وفرمودي دواتر إيش بهمان شيوية جابر فرمي هاجت ريح منتينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمدو فرمودي هردو كان صحيحا سندي هردو كان مكفتري أفر سندي عن حسنة أفرمي بايشي زور بوغن هالي كل سردمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فالمي بيقومان خلطيك لا منافقوا ناباكوا دور وكان غيبة مسلمانان ينكر فبعثت هذه الريح لذلك أم بونبوغنهي أويه يا لبر أوهلي كردوا زانا كان لين إنسان كباقبو هزب بوني تعوانكا بس كإنسان زور تعواني كر إتر بونوشتي للا نامني لين لأصلا همو غيبتك وهمو عزيز داني چي مسلمان بوغنية چي هي او بوغنية جاري واي انسان هستي بيكا بلا مره كزور بوتر هستي نامنه نمونه بوين نوله جاري واي تو بلاي شوين يكا بونا بلاي دواجين يكا بلاي او شويناني كخصاب خان و اوانن تيفر ربي وخومان لين خريكا كاز بي بوناك اونا نارحتا بس او كسي لوي ايشاكا راهات ولا غلا او كسي كرجان غيبتك راهات ولا غلا خواي پروردگار بمان پارزه لو تاوانه گوله فرمودکی دواتر من افرمه عبد الرحمن شامی که ایچه که تابعین جمله عبدالله کری مسعود بو ایوت سمعت ابن ام عبد ابن ام عبد بلی لخبو نازناوی عبدالله کری مسعود رضای خوالی ای فرمو من اختیب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخر ما سندکی صحیحه افرمه هر کسی للاي غيبتي مسلماني كرا يعني لما شي غداش غيبتي مسلماني كان او مسلمانو سر خزم كان كبو غيبتي بك بو باسي مسلماني كاكي اخذ الرنب عند جاروانه كوانه بيته بوختان اگر واي ور دروس ني غيبتي بل باشي بخوي بلي افرمي هر كسي غيبتي مسلماني كرا لبنايه او مسلمانك غيبتك كرا و امسري خز دفاع عليك الخوي پرودگار للدنيا ولا قيامتها فاداش خير داتو ومن يختيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا فرمي هركسي لفنايا يا لمجلسك يا غيبتي مسلماني كراو سري نخز خواهي پرودگار لدنيا ولقيامتا توشي شر بلايكا يا فاداشي شر داتو وما التقم أحد لقمة شرا من اختياب مؤمن فرموي هيج كسي ني خواردوتو التقام خواردنو قود دانوية قوتي نداوتو ني خواردوتو پاريك خراب تربية لا غيبة كردن يعني بيسرين شد وقبل إنسان بي خوابريتيا لا غيبة كردن أو وقبل أماجي بو آيتك شونك آيتك فرمي غيبة مسلمان مكن لا سوري حجورات خواي پرودگار فرمي شونك أفرمي فيتان خوشا كسيك لأي وقوشتي براكي با مردويتي بخوا قوشتي براكو بزنويتيش بونا آخرت شجاي أوي با مردويتي أو أماجي بو يبو يوتيانا غيبة خواردنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آيات دعاظي سورة الحجرات باسسية تاواني قوري لبابة غيبتك وقبل زوربة تنيب أسكراوة
1: جاء ابن مسعود فرمي إن قال فيه ما يعلم فقد يختابه أفرمي أقر شتيك درباري مسلمانيك بلي شتكيت يابي أو غيبتت كردوها يعني طبعا كفينا أخوش بها مدحنا جاري من مدحي مسلماني كم خوي لبنية مدحي كم باسي شاكا كان كم أما خيرا فلان باسي شتيك كم بينا أخوشا أتر وكو لفناسي غيبتا أوترا وباسي شكل شوازي بيه باسي جلوبرجي بيه باسي ديني بيه باسي دنگي بيه باسي كاسب بيه كي بيه باسي هلسو كوتي بيه لغا المسلمانان هر كام لمانا بيه باسد كده غيبت وإن قال في بما لا يعلم فقد بهته اگر شتيك بليك وانيا يا نايزاني يعني بقومان ايل يشتكي يا علي وانود او بختاني كرو بختانك تاوانكي قولتر بو انسان مسلمان بيوست آقادار بيه و بيوست لسر من بره زكان ميشيك لوي چارسري جيباش بو غيبت او يمنو توي مسلمان لپنامان غيبت يكرا مسلمانكي فنامان سرخي و اگر هیچ ما نكر يعني هیچ دفاعك ما لمسلمانك نكر اما نشتواني دفاعكين زانا كان فرمون توش تاوان بعد يا بمجلسك بجبل يا دفاعكي دفاع كردن لهر مسلماني خيري چي قوري للرواية كا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ك فرموديج صحيحة فرمي من ذب عن عرض اخيه بالغيبة كان حقا على الله ان يعتقه من النار هذا اشتك زور قوري اگر شي اما ام روايتين بعضي كالين ضعيفة بلام روايته كتر من رد عن عرض اخيه كان له حجابا من النار هر كسيك دفاع لكسايتي برايكي مسلمان خوشيكي مسلمان كا كخوي لوين نبي كباسيكري او خواي پروردگار پردهيك لنيوان او دوزخة دروستك على الرواية فرموي لا أجر أي فارزة للرواية كفرمي رد الله عن وجه النار يوم القيامة أبوي بعد دفاع لي أكتر بكين برا برينتا كمان أتر أو نخو إنه بلي من لحزبك من ويا لحزبك مني أو يا من دسك مغيبتي كسيك وكو من بيرناكات ويا لمذهبك مني معنا لقيامة عداد ما نادا أن شاء وكو تمان زرر مندي يا كم لغيبتها شيء غيبت كاركية عمل مزجوا تدانشتم عبادتك كم كردوها غيبتي مسلمانك كم أتر أو شيء أبو أو عبادتك سعد الشيرازي قال له قال باوك مال سفر يا كابين رحمتي خاله خوي باوكي به قال له قال مجموعه كاباوك ما صابوا شونيش منيش جنج مبلغ قال يا هستام وانا دعي خلك كبرخي خوانا وتم باوك ام خلك بوا خوالون وتيرون لخوزقتو شونيش جكا نكردا بس وقسين نكردا شونيش جكا سنته بس اويك بو خلك علي خوالو او غيبته طبعا انت هر انسان بطبيعه بي خوشني بي بلي خوالو شاني خوالج بي خوشني بي ولو تو زور اخي هل امتى تبعت ما نوع بي خوشني بلي زور خوره يعني جاري وياك سي خوي لي خوي لي بهر حال الري خويا بيلي بس كخوي لي نبو مشكله ثاني مسلمان بيلي ورياعبي اگر خوشي لمجلس ابيش كانوا مسلمان دروسني ام جار جاري تشيتر امام البخاري وقبري بابي سي صوص شي تايبت كردو بو بيناسي غيبت كردن كسي قبري باب زين غيبت شي نسيتي باب الغيبه غيبت غيبت شيء أخو مالين غيبت غيبت وغيبت له إلى عربية وقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا معنى ما وكت من آياتك آياتي دوانزي سورة حجرات هريك لإمامنا ورحمة خوالي بي وإمام قرطبي إجماع علماء نخلكا لسلويك غيبت كردن حرامة وبيانوات هواني قوليه جابري كري عبد الله فلم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فرمي لخزمة بيغمبري خواه أبو علي صلى الله عليه وسلم دامان دلائي دو قبرة فرمي استخاوني أم دو قبرة سزاء أدرين طبعا خاوني أم دو قبرة مسلمانا ما بلغيوي بيغمبر عليه الصلاة والسلام دعايا بوكا فقال إنهما لا يعذبان في كبير وبلى أما أحدهما فكان يختاب الناس وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول فرمي أمانا كسزاء أدرين لسرشتيك كللاي خلق يا للاي خويان قور النبوة ها جاري ويمن تو غيبتك هنا كسي بمال با غيبتنا كان كل جا خوايه يا خوشا وانا كيت يا تواوا ويا وكتم يا سخيبت لا يخلش شي مسلمان زور اسعي موتو لير بيغمر عليه الصلاه والسلام فرمي امانه دو تاوانيان كردو ولا لا اخوان غورنا بو بلان فرمي وبلا فرمي بدلني اي ولا لا اخوا تاوانا كان غوربو فرمي امي شي كان يختاب الناس لم روايتها باسي غيبه للروايات اللي شهم انا باسي دو زمانيه هدو الروايه صحيحا فرمي بلا اميان غيبتي خلتي اكل واوي تريشان خوينا اباراس لميزول في ساي وانا يعني باكو خاوني خوي رانا اقل فدعا بجريده رطبه في غمر عليه الصلاه والسلام فرمي بقبلي شولو لخيشي دار خو ماي ترم بو بينن ام جاكر دي دو كرتو لسر قبرك يا ناشتي فرمي اما انه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين او لم تيبسا فرمي بدلني ايوا ام شولا دارا ابيته وي اويكا قايبر ودغار سزاي قبريان لسر كم كاتوا تأوكو أمانة طربن أم حديثة في أمانة لي عزابي قبر طواو الراستة وبشيك الإيمان وعقيدة يمين مسلمان كلا قرآن في روزة لتشندين آية آما جيبية كراوة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هيتش نجي نكردو إلا لبيش سلام دانو فرميت اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفي غمر عليه الصلاة والسلام برحم بو مسلمان زانيوت يمانة تاواني شاني شفاعتي بو كردون لرقي أويك دعاية بو كردون دارو نمامي لسر قبرك ناشتون آية نمام ناشتن لسر قبر دروستا بم حديثة بكريتا بلغا حندي زاني زور كمالين بلغا بلام زور بيان لين نخير وبفي أويك أغر سيري عملي مسلمان كإلا صحابو لتابعين لدواي أوان بفي او قرستاني كإما بينو مانا قرستاني بقيع كالين ده هزار صحابة زياتري تياجوغا لا اوها متابعو بياو شاكانا يك دارو نمام ناديني او اكريتا بلغيشي بهيس كنمام ناشتن بنيتي عبادة لسر قبران دلسنية انساني مسلمان اغا دار بي او بلي راي بهيزا بلام كسي بو جوانيش تيكيكا او ناتواني بلي بدعو ضلالي كردو بس تابكري خوتي لي باريزا بدا خوي ما عملي دروس ناكين لقل قبران اواني لكاتيكا قد بتفصيل باسكري باشا فرمودي دواتر من كهر باسي قرسي غيبتا عمري كري عاص رزاي خواي لبي لقل يج بريك لبرادر ودوستكانيا داين بلاي يستريكا مردار وبوبو بوغني كردبو فقال والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم فرمي قسم بخوا أو يسرتان بيني أو طوبي وبوغني كردو فرمي كسيك ليو دانيش لي بخوا تاوكو سكيلي بركا يعني بدلي خوي لي بخوا معنى بدلني أو فرمي أو باشتر بويكا قوشتي برا مسلمانا كي بخوا بدا خوكا وكتم تاوانا كزور قرسو قوليو إمي مسلمانيش لو الرش قاري أبويا أكري بچنشتيك اللي أخيرا باسكين خمان بباريزين لبابتي غيبت فرمودي دواتر من فرمودي حوصو سيو حوت أم فرمودي باسي وكاجاري وبداخو خلشيك غيبتي مردوكا أو تاوانكا قرستلا عبد الرحمن كري أبي لهضهاط دوسي علي أبو هليلا زاي خويلي بفرمي ما عزي كري مالكي أسلمي هاد بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام وتي يا رسول الله توشي تاواني قرز بومو باشكو باق بموه كداوين تيسي كرد بو بيغ عمري خواه عليه الصلاة والسلام رجمي كرد واتا بردباراني كرد طبعا جاري شوارم بيغ عمر عليه الصلاة والسلام سي شوار جار اموش غاري كرد فرمي برر توبب كبيني خوتو خواه رنگ بي تاوانا كتنا كرد بي رنگ بي دزبازي اشتيك لوانا كرد بي دوائي علي قدري خواه بو بيغ عمر عليه الصلاة والسلام روجك لقل كومل لها ولانا دان بلاي قبري ام صحابة بريزية علي دوان لم خلقي كبلاي قبركيات يا بربون يشي شانوتي أم خاينة أم بيني وأم تاوان بارا أما تشانجاري كاد بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام بيغمر عليه الصلاة والسلام هل يفرمو برورو كاتشي هر خوي هات تاوكو كشتيان قتل حكم ما يقتل الكلب علي بيغمر عليه الصلاة والسلام بيدنگ بو تا توزيك رويشين دامان بلاي كلانشي جودريجي يشي طواو بوغنا پیغمبر علی صلی الله علیه و آله بان یو دو کابرای کر کبو صحابه مردویان واود فرمی ادی کلا من هذا فرمی برون لکلاشی او جودری جب خون یعنی یا رسول الله او کلاکو جودری ج عندو جار حرامه پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و آله فرموی دی او قسخرافی ک کرتان برانبر با برا مسلمان کتان فرمی او زور قرستر بو لخواردن یعنی امته هم خواردای باشتر بو فرمي والذي نفس محمد بيدي فإنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس فرمي قسم بو خوايك جاني وكسيك جاني محمد بدس ما عزي كري مالك يسلناو باخكاني بهشتا يلناو رباركاني بهشتا بو خوي ديو أرواو وقبلي ملائكا والرسوة لخوشية طبعا فرمو دا هنديك لزانا كان لين سندكي ضعيفة بلام للري معنا وطواو جاء هند يجيش أنتي إن هذا الحائنة لبعزك طبعاً حائنة ليلة حينة يعني أمتياتشو يعني الهالك بعض كانوا حائن بمعنى أحمق ده وبعض كشلن بالروايات خائن شاتو والله من روايات حائنة كتواتر حائن يعني وقبل يبكيها خو مالن كم عقله أوانه هو كم عقلين يا إنسان توبة بكاو بقرته ولا إخوائي فرور دقات فبس مالو إنساني مسلمان وريابي وكوتم شنشتيا قرنك إنساني مسلمان أقداري بي دعاب كين إخوائي فرور دقات لغيبا بمان بارزي شون كتاواني كزور دي زلل من دبين ولنا وقبلك يا أوكساني كخيبتي مسلمانان كان لنا وقبلك يا سزادرين في خمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي للدنيا يا إخوة يبرو دقار فضحتك زعنا كان لين الدنيا ولا قيامته أو كسي بدوي عيب وعاري مسلمان أجر للدنيا ولا قيامته أخوا فصع يكاو سر شور يكاو عيب دار يكاو كأو من بشاي وخم ديان وسدان من بينيوا لهندي حالتها دروس غيبت كيبو نمونا كسي ظلمت ليك أشي بولاي قاضي بعشي كي ما دروسها جاري ويا دواي فتوى كي بون عفرتك علي ميرد كم بوم خراب إخوانا شارة خراب يا كيبل يا بعكسه وبرايك علي خزانم آواي وآواي بوم بدواي فتوى أجر الناب بيشكيني توا اما درستا جاری وایته مون کری ابو گوری کورکای من بینی خراب پیشی کردو تلفونم بو کلمه ما وسه کورکاتم لفلان شو نه بینی او نه به تغیبت جگری چ شاله فلان و فلان ابو او خیر اشتاق عن لم حالت انا ما بس شکاند نیه ما بس دل سوزیه کما بس چاکیک جاری وای کس یک پرسیارت لیکا یعنی مشورته پرسوراو پیکا کس یک دی بولات له اموی کشکم بام با فلانه کس آورد چند سال دراوسی توی این ناسی چی او چونه بر راستی که پیام ولی نه لیولی نه بیبلی غیبتا رخ راستی که پیام ولی فیغمری خواه علی صلی الله علیه و سلم وای به فاطمه کشی قیس فرمی فلانه کس عتوب بود آورد بر ازانی او تبعتی آوا آواه او لیاد الصوزیه ما بسش کند نیا وقت من او کسی با عشقراز توان که ایش غیبتی نیه کسی با عشقراز توان که و عزتی خلق ده ما بست آویتی ل توان که خلق آگه دار که تو آمانه غيبت كردني عن دروس تبلام لها محالة كهوا كتم أم غيبته بو دلصوزية بو كسكة وبو مسلمان نوك بوش كعندني خوي برودجار لها شيء جناه تعوانه بما أم بارز بتعبتي لجناه غيبت خواز ما أم باكيت ولا هم جناه تعوانه يا رب تي ما عم ديدور بين الخراب وخراب كاري يا رب العالمين يا رب خوي برودجار ليه ما نخوش فيه خوي هرجناه تعوانك مع كرود هواي لي بردنت ليكن يا رب العالمين وعاقبة خير ما كده مزرع وما كده سر أين ودينك لسر شاكه و شاكه كاري دور بين لخراب و گناه و تاوان يك بابت ما بو لسر غيبت او سر لدعا كان بيرم كوتو او كشي غيبت يكي فرز لسر چي پي بلي غيبتم کردو اگر بزاين توشي چي شابي اتواني نشي اندي زانالين دعاي خير كل بو خوتو بو او ولو شواناني كغيبتت كنوها و ضب شاكه كاني بازكا شاكه كاني بازكا و دعاي خير زور بكو ان شاء الله خواي پرودگار ليت خوشم مجنية همو غيبت كاري بشي پي بلي بو غيبتك اگر پي بلي شاكتر والله ما قدري ما نتواني أبيت عيبو يا قرز بولالات أتواني بدعاء خيره بس كدني شاكا كاني تعويزي كيتو خوي برودجار له لو كم كرت كان ما نخرج بعاقبة خير مانك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وادي محراب دنجك بو بانجوازي بيامي إسلام.

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همو لايك من.

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحيد

0: أتاني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: رادوين محراب سكويت بورا فكردني فرمودكاني دعين يغنبال دعين.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتخوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقار و سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناه و پاساره نیه لقار و قین و خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس، باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زاد و برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بو منزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کرمو فرموی: نه و ماله و شکانی نزاکه لخوتو مگو رو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. شوا مسلم جرايتو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال:

اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويلبي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشوك دچو سر جينوستني دسي راسي لجر متي خويدا دادناو أنجا دي فرمو اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا أبيروزي ناوي تو دجيمو بابيروزي ناوي تو دمرم جينو مردنم بدستي خوتا حز كيت لم خوم دا خبرم دا كيتوا وحزش كيت دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كالباش أوي كمران ديني زندو كردينوا ولقيامتش دا زندو كردنوا هرب دستي خويتي. بشوى مسلم جرابيتيو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون ينكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. واتخوايا يعني من تو خود درستت کردوا وخود وريد اگريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اوابا كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پروردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسوده و لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كماموستاي جريري ماموستاي زهيري ماموستاي إمامي مسلمة رحمتي خوالهم ينبي دلي أبو صالح ماموستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي بي دلي خوشويسمان بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بيمان كاتي كسيق لأي وديوي كبشي تسر نويني نسناكي بأما بلي اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أم نزاي بخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانوي لو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرم بپنايتو لشري هموشته كجلوي والدستي تودا. أي خوايا أي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرتات بونيو هيتش تيلا پيشتو دانبو و تو خود آخرميني تو دوهمين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهرو آشكرايو هيتش تيبالا دستي تو نيا و هم باطنو پنهاني تو هموش تيلا جير دستي تو دايا. پروردگارا اي خواي گورم بكرم و بخشنده خود او قرضی کله سلمانه بو مانی بدرو برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرینو بگوتاری زیرین دارو دولمن من بکو لو فقرو هجاری کده به مای کفرو ناس پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو. پیشوا مسلم گراویتیو. عن ابی هریره رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغنبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديوي بشت ناو نونكي وبابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتي كيتر نونكي بتكيني، چون که ایو نازنن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله: سبحانک اللهم ربی، بک وضعت جنبی و بک ارفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو. خوايا اگر یانم د کیشی او گلی د دې تواله لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه، و اگر یانت قران دا وبم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند با شکانی خودی پی دکید اگاداری اویشی پی بکا. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتا إمامي أنس كري مالك رضي خويلي بدلي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم
كدا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتسفاس استعيش هرب أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربشمان بكا بيمان دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بيمان داوا اما لكاتك دا كچندها كسي واهن كبيكسو بيدالدو بيجيغو بيشوينو بيلانن بيشوى مسلم جرابتيو فرمودي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله كردن لپاش نويجي بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويري هاو سريبو جويريا لمصلاكو لا شويني نيشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نيجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيمهشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سيجر امشوارو شيموتوا اگا هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كأوشوارو شانيش امانا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بمچوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته پیشوا مسلم جرابته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي تركر دوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر کسی اویج اوانده ایووتبه لو تسبیحاته
یا لو زیاتری کرد به پیشوا مسلم گراویتی و برزان ماماستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیاتر اش نبون امرون کردنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جویری کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باور دارن لهوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوریو ناوی نا جویریه واتا کچولا حارثی باوکی آغای هوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد لسر جگنویجکی دا دنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دا دادنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیدا جمرد لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أحد كفوا أحد بها كوف وهروى بوتاك أبد تكو أبد كاتر كعد بمود شميم ودشميم وواء

أنت المعين وهل سواك يعيننا أنت

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن، آيا من دورم ليانا وياخد نزيك، لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پاران ويدو عاقويان وديمو ولاميان ددموا هركات ليم بپارينو. دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن. وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.